0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن أهمية التبرع بالدم وآثاره الصحية، حيث أن الأطباء ينصحون الناس لإجراء عملية التبرع بالدم في المراكز الخاصة بذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمرضى وكذا أصحاب الحالات الخاصة ومصابي الحوادث وغيرهم. حول هذا الموضوع فقد استعنا عددا من المواطنين الذين جاءوا إلى المركز الوطني لنقل الدم التابع للمستشفى المركزي بالعاصمة إنجمينة.
1: أنا أول مرة أسا دان أنتكم أسا من مركز ده صحيح هذا الحمد لله، ولكن أسا وجدت فسا أنا شلت ده نادم آخر ممكن كان يدور كل من ده قدام دان أنت.
2: أنا دام أول وقت دو قدام الفنتين ده كل اللي أخذوا مردان أنت دام، لكن عديد نارم ده صبره الله أنت عارف، وأنا كل شغل كي أسيت كي شيء ما في. وأسا من الفنسيزة عندي ورا دان مردان تقول دام ما عنده جد دام مرض أنت أصلاً بحثنا كل جيد، لكن الشغل كيف جيت معناه الحمد لله كأسيد وكل ما فيه والناس وعدني يقولون جوري سنين ويخافوا كلها أنا ما أنا خاف، وكان عندي نارم كلها الحمد لله جاي الخاف وعدي لأني كان جد وكل سرقيز الحمد لله ما شاء الله عدي حاضر كبس نار معك اللي أنت تدور ده يسولي ما أنا تشيله تمشي أصلاً ما تقدر تروح جدة إيه بحنا كل ما شفته وأنا كل في جيت معناه كشغل نقص كل ما فيه وجاي نخاف كل ما فيه ونارم دام كان أنت عندك ده كان دكتور هو يعرفه كان تقدر نارم كان تنتقل يعرفها ما تنتقل يعرف كان دام هناك تقدر تنتنارم ده أنت شغل كي كان دام هناك مردان ترى أول كلا دكتور يقول لك ما تنت ناس نعرفه نارم هاي دام شالو بقى عند كاتو بالي كل في كارو كتير كلا يورجيب النارم آخر الحمد لله هم كلا هير ما هم أدري لو أنا كلا دام هناك ده كان تنتناس وكان ينتقل كان باتان كلا كان نارم دام يدور وجا شافه نقدر ننتي ده ننتي.
0: ولمعرفة أهمية التبرع بالدم في صحة الإنسان ولإنقاذ حياة المرضى، فقد التقت الإذاعة الوطنية الجادية بالدكتور عبد الرحمن عيسى عدم طبيب بالمستشفى الملك فيصل وسألته عن هذا الموضوع.
3: التبرع بالدم معناته النادم بمشي في البنك هنا الدم ده وبسائد لأخو المرضان المحتاج للدم، ومعناته ده قاب بحيي شربنا ذات بقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الزول الببقى مرضان ونمن بمشي ببقى محتاج للدم ده معناته كان انت ما تبرأت بالدم وأنطيت ده يمكن يفقد حياته. إذن أنت وقت تمشي تنطي دمك تنطي بوش واحد المكون من 450 ملي أو من 500 ملي هن الدم بتدي لإنسان آخر يكون قريبك يكون صاحبك يكون واحد من الناس تسمع كون مرضان وتسائد ده معناته أنت أنقذت حياته، شان الجسم الكبير ده كل خمام الفوق المكونات الفوق ده الدم ده مهم جدا. والمشكلة الدم هنبيه ما في السوق دم بصنعه ما في الدم ده ربنا كده من حكمة جعل البني آدم إلهم بزلوه شان يصنعه للدم لكن ما قدروا يصنعه. بعض الأشياء المكونة للدم دخلت في الصناعات لكن الدم ككل ما في دم مصنوع ينقلوا من نادي مرضان أو يشيلوا من صيدلية من فرمسي وينطوا لنادي مرضان. إذن أنين البني آدم أم بيننا بسنا الآونه أنا إذا كان سميت نادي مرضان ومحتاج للدم نقدر نمشي نسائد بدمي ننقذ لحياته. في مرض وادين بيصيب الإنسان وبيخلي ببقى محتاج للدم، إذا كان الزول ده بقى مرضان ومحتاج للدم أنا نمشي ننطي ده. بعض الناس يقول لك أنا ده رقيك ساكت ما عندي دم، دم ده ما عنده علاقة بنادم قرقيت ونادم رقيك، هو عنده مقدار في جسم أنا نادم. بالنسبة للرجال كان نادم دم من 14 يعني هيموغلوبين 14 لأشر أو 7 يقدر ينطي، أو مرة جلوبين قام من 12 ل 14 أيضا تقدر تنطي، بس الوزن هنا النادم اللي ينطي الدم ده ما يكون أقل من 50 كيلوغرام. النادم اللي ما بقدر بنطي الناس الآخرين ده نادم المرضان بمرض مؤدي زي نادم الإندا مرض تنسل، نادم الإندا مرض التهاب الكبد، نادم الإندا مرض تنسيدا، نادم الإندا مرض تنزهري. الأمراض المعدية دي كنزول إندا ده ما بنطي قدام، لكن النادم المشى في بنك هندم هم ما كبس بيشيلوا دمك بنطوا لنادم آخر، لا أولا ده في شروط بيشيفوا دمك ده انت كقدر تنطي نادم آخر ده اسكي تمك انت ما يضرك قبل لأن شان انت قد تنقص دمك تنطي لنادم آخر ده يشيفوا كالناقص هناك ده ما يشابي تقدر تنطي قدام ده هم ذات يقول لك انت ده ما يمكن نشيله منك ده واحد. إذا كان الدم ده هم كشفوا ولقوا فوق مرض مودي أيضا يقول لك ما تنطي نادم آخر. الشيء الآخر أنا وكن ننطي دمي لنا نادم آخر مرضان ده أنا ذاته مستفيد. قال نستفيد شنو؟ قال نستفيد دم ده يلقى عنده قدرة يتجدد في خلايا قاعدة في نخاع العظم ده تتجدد وتنتج لي كريات دم جديدة. أنا ذاته يكون عندي حيوية ويكون عندي نشاط. والتبرع بالدم عبارة عن وقاية. الإنسان اللي يتبرع بالدم ده غالبا المتبرعين بالدم أبعد الناس من أمراض القلب. الأمراض القلب والأمراض الكذا زيادة الحديد في الجسم وكذا دي كلهم بيكونوا شنو بعيدين منه. فالتبرع بالدم عنده فائدة بالنسبة للإنسان اللي بيتبرع. الخلايا حقت الجسم حقت كريات الدم الحمراء ده تحتاج لتجدد. ده يمر كل 120 يوم. من وسائل أنا جددين هذا كون أنت تتبرع للمرضان الآخر. وده عنده فائدة.
0: في بعض الناس كثيرين يخافوا من التبرع بالدم. يخافوا بعض منهم ذاك إن تبرعنا ده دمنا يبقى ناقص وكي. رسالتكم شنو أنتم كأطباء للناس دي؟
3: نقول لأخواننا المواطنين جميعا في بلدنا تشاد صحيح أنين قاعدين نواجه مشكلة. المركز الوطني للتبرع بالدم قاب واجه مشكلة كبيرة جدا. يعني في مرضانين بجوا محتاجين لدم لكن بس ما في دم مخزن شان نقدر ننقذ به حياة المرضانين ده. إذن شان أنين نقدر نساهم في حياة الآخرين ده أي واحد من المواطنين خليه يفهم أنت كم مشيت وتبرعت بدمك ده ما قاعد يضرك شيء قاعد يفيدك. ما عندك أنت ضرر. ما لما عندك ضرر ده لأن أنت قبال ما يشيلوا دمك ده دم اللي هم يشيلوا منك شيء ده يمشوا يكشفوا يأكدوا منه قبل يشيلوا دمك ينطوا لنادم آخر. وفي أقل واحد قال في الناس بيقولوا كي الناس ده قاعد يشيلوا دم ده يتشكموا. يعني ما في دم بيتشكموا. يمكن مرات الزول صادف مشى للبنك أنا التبرع بالدم وصادف له زول في الدريب وشاشة وكي أكل قرصة. لكن ناس المركز ما بيتشكموا الدم كثيرين. يعني المركز مكان واحد بيحتاج نمي بمشي في للطلاب في المدارس في الجامعات وكي بدور منهم يتبرعوا بدمه. وتلقى الوادين يقول لك انا ده ما ننطي دمي لنادم اخر. وده كلام خطا. الدم ده ما نلقوه نبو في فرماسي. اذا نلقوش ان ننقذ حياه المرضانين ده من وين؟ عندنا اطفال عندنا اوين قاعدين بلدو قاب بفقدوا دم كتير قاب بيسوء اجهاض مشاكل الميلاريا ايضا قاعد تزيد الانيميا في المجتمع مشاكل سوء التغذيه مشاكل كثيره تؤدي الى نقص الدم. اليوم طفل يلدو بعد اسبوع بين يقول عنده مشاكل انا الدم. اهل يقول لك كيف ولسه غير دابه ولده بس عنده مشاكل انا الدم. ما امه وكي قلبان ده ما عنده غذاء عديل. اذا يلقى مشكله انا نقصين انا الدم. اذا رسالتنا لاخواننا كلنا مواطنين ده ايوا يكلوا التبرع بالدم ده مسموح بها. يمكن انت في السنه ده تتبرع 3 مرات معناته كل 4 شهر تمشي تتبرع. وانت اذا تبرعت اليوم اظن بعد اسبوع واسبوعين تلقى حركه جسمك ذاتك فيها نشاط. فده رسالتين نقدمها لاخوان المواطنين وان شاء الله المجتمع يكون واعي ونساهم جميعا في انقاذ حياه الاخرين.
0: وساعيا من الإذاعة الوطنية الشادية للتعرف على دور المركز الوطني لنقل الدم في عملية التبرع والتنظيم والنقل فقد التقت الإذاعة أيضا بالسيد عثمان محمد حسبلة فني مختبر ونائب مدير ضمان الجودة بالمركز الوطني لنقل الدم.
4: المركز الوطني لنقل الدم المشكلة عن الدم ده زمان الدم إن بنك رسان في كده زمان المسألة عن النقل عن الدم ده بسوء في بلوك أوبراتورة في سنة 72 في هذه الزواج كان علي جرمائك وناس كتير ينجروا ودم دفق. بعد ده الناس جو أنت دم وأنخذ أيام آخرين. في نفس الوقت ده القرار الجيجات قالت مالك ما نكونك بكان كل الناس يجو أنت فوق الدم وكان شغل هارد مشيز لبيجي ده الناس بنت دم. في وقت ده الشاديين عندهم تضامن زيارة الناس أي شاديين كل قام فجر الصبار بجي بنت دم وبمشي خدين ده بجي بنت دم وبمشي سوقة الدم الناس بنتو طوي كده ده بس بطن كي بداو فوق المرضاني بطن دم آخر وفتش في نفس الحالة ده وكذا الناس كريل بنك ديسانا قايدة حتى بعد سنين جابوك إدوائد الناس قالوا كده ما بك حتى جو كسر راس البنك ديسانا القايدة عن برنسيب يبون لنا مركز وطني كي الليلة انتنا من في المويا المايندين ده ما قدرنا لجينا مركز البنك ديسانا القايدة انو بتالة بسوينا مركز حسا يندينا عنين ينا مركز وطني ده القايدة اننا بنك ديسانا في مستشفى الهورية اننا بنك ديسانا في وبتالنا همارة الناس يهورية بوسا مالتين دوالية من بعد همارة ثلاثة ده في الأخالي داخل في كات داخل في البروفنس عندنا 94 بنك ديسان قاعدين شغالين بلا عنين القايدين 94 عبيش منذ صار لخايد في الأخاليم الدوار دو كل فيش على بس بيبرمتر لنا نشغل دونك المركز شغلت دا إلا يشيل الدم يصول فوز الواجب بقى ترى الدم كان سليم من طول المرضاني
5: نادم كن جاي دور ينتي الدم ده الخطوات اللي تسوقي عشان يشيل الدم ده شنو
4: اول ما قالك ان انا بيجي انت انه يغنسي نادي هو كان ما غيس بشيء ده دواء كم هو يغنى دم سليم من امراض اللي مش السكري الضغط امراض مش العظم اللي يغمى في بعد ده وقت كان جاء ان في مكان هنا الان لو سجلنا اسمه وجد بنساله ما ان مرضى حد نشوف الهيموغلوبين حقا نشوف التنسيون حقا يفوق نار ان ده عمره ده يغمى 17 ل 56 سنه الاوين ده يكون عنده مشروط اخر شيء المرض اللي انت دم ده وايب تبقى ما حامله ما عنده خشم شعر يفوق كويل ده كل صغير رجع من 6 شهر وفوق صغير بالميل ده هنا صغير 6 شهر تبدا ده كل ما بشوره عشان مره المولد بالمريض ده بعمليه ده كمان تمشي لخاي سنه سنه زياره لما بشوره ده شروط الامن
5: وبعد ما الدم ده خلاص كان شعره ده قاعد يسوي شنو بطن
4: وانا الدم ده من نار من جاء وسؤال له كل سألنا كل شيء بيجي تمام ده نودوات شيء بقانا لازا القرفة وصفت له كان شرين الدم ده الدم ده كان بيهرائي بنا صوبه ديريك بس في البوش من البوش ده كان شارد وشيء في القزازة سكار وصفت كله بقى شارد في القزازة وودو في اللابو داخل هناك ده يسوي له إكزامي خمسة أولا بقول انك نسوي الفصيلة نعرفوك على البوش الفصيل ده شنو كان إيرنا الفصيلة ده نسوي إكزامي ناسي ده انا هيباتيت بي انا هيباتيت سي وانا سيفيليس امراض الاربعه ده كان في الدم ده ما في الدم ده بورس سليم يقدر انت المرض لكن من امراض الاربعه ده كان مرض واي بس قاعد ده الدم ده يسكل بس هذا الاخر ما في تقول لازم انت دم ده كان هو فولنتير كان هنا بس جبنت لي ولي بس مرضان نقول له يجي ام باك كان يا ام باك المرض اللي جاني في الدم ده كان شغل بس يحتاج يودوا له طبيب ان الطبيب قاعد هنا معنا هنا بس نودوا له طوالي شفاء يسوي له كانه فوز اخر يسوي له يكتب له دواء ها المرض ها قرا ما بيدور علاج كان بيدور توصيات كله ننطو توصيات ويمشي
5: والناس المحتاجين للدم اذا جدا دم ده ينتوهم بالمجان ولا الا بمقابل
4: عنين هنا كشغل مقابل كمان هنا المشكله الدم ده الحكومه يتمت فوق زياده في السنين الفاتره عنين عندنا مش شغل 400 ريال ولا شنو كان نارم انت دم كان انت دم بكفي كل ورا وزنك هو كله خلينا نارم بيجي بنت دم ده ولا عندنا 1000 فرا ولا 3 فرا شنو ميا في ناس وايدين شيكي ما بفهم ما إننا كان مشى مردان إننا دي مردان ودلتان قالوا دم إننا خلاص ما وبرجر الخوف ده بليز الناس كان جهيني سألوا وقالوا لهم دم ده ما في ده خلاص هي إسر وزين هلا بقنا اللي يجي في ده الناس وادي ما يدين يقول له وين جيبوا قرصة ناس دم بنشيل منك وفي أيام الدم حلال بيجي يصير لي ينتيك ويمشي يشيل منه قرص وأنين هنا بس أنا تكلم الدم نحن كيف فتش كشغل لا بفهمك ما في هسا على يوم نراك مراك هنا برا بس أنت تكاد كذا صار مراك صار كان يلا ترى صار الجاي سوا كين برا ده الجاني كان فوق روبيتال مر أنفان كان في روبيتال سنترال فوق بدان جمعنا الكل ماشي انت ما نمشي على ده حسب يقول لك تعالى نقول لك وين الناس مخص قاعدين يجي انت دم ويسولوا يشيلوا انت حس كثير كان صار بلزوم بلزوم في شغل وفي شغل ولا لا ناس بخافوا تلقى يجيبوا مرضى ده 5 6 بقى 10 ناس يا كومباني مره يجيبوا في البلاد تقدر تطلع يقول له مرضي ولا ولد دم دفى ولا مرضى ما قدر ولد دور نسول عمل يعرف يجيبوا فش انا ده الناس كله يشتوا يا خلوه ولا عم اجسكي ولا راجل ويده ولا اب انا ويده بس بقوم بقول كلام مش ادم خليه الناس يشتوا وذلك ما بيشاهد بس كو أنتنا الدم ده هو ما بأثر شيء في حيانة الإنسان وكان بأثر في الإنسان ده الناس الأولماء أنا تبكي كان شغل اللي بأثر ده ما يخطه خطط عشان شغل هو ما بأثر
5: مثل نادو مرضان ويدور الدم ده من هناك عندهم كنتم معاكم ولا يبتولوا قد قد عشان يجي شيرا منكم
4: وانا هو أم برنسيب نورمال ما خدمة أنا مركز ده كان في مركز أديل كيفي وناس بنت ده 100% ده الأولياء عن المرضانين ده هو ما عندهم علاقة أموشي عن الدم ده الدم ده الواجد ده بخطوه في الوبيتو ده اللي عندهم بانك ريسان ده وقت بوقت كمنا لنا مرضان دم ما عنده ده بشلو دم ودريك بعلو كله الناس شغل ودانا في المرحلة اللي كله عشان الناس ما بنتو دم أنا قلت لك في يوم ده قريب الطلب ده قريب 100 الفولنتير بيجي بنتو ده 10 ولا شنو بس البنتو ده إنت قدر أنتو ده قدر نكمله قدر زر خالص وكمل معي دونك كم أنا ما نقدر الناس ما بنتو بالكفاية أنا الدم أنا كوفر بالكفاية ده المسألة أنا الدم ده بنتو للأولياء على المرضاني خلاص كناري مرضان بشلو الكتك نعرف في زمان دي سنة برامبلير بنتو الأولياء على المرضان ده أمشي فتشي دم ده جفو الناس بخافوا أم برنسيبهم من أنتم دم ده على شلوكات كده دري يجي بقى مهينة أيا أنت بس أولياء أيا ده بس أوقات كده غروب سانيا قلنا شوفوا تتكلم ما لما كله إنت تجي بهانات أنا نجي بهاجي الآخر بيجي بهاجي ده هاجي أنكو يان فما كان هذا بون فما ده إني بعد الوضع أيوة يلا حاجة ناس كم بيجي هنا ما عند أي مشكلة
5: رسالة هناك الأخير شنو عشان للمواطنين توريهم كأجل يجي يسووا أو يتبروا بالدم
4: الرسالة نقدر ننتهي للمواطنين اليوم كأنينا كأنتم كان الآخر كله هسألهم أننا قاعدين آفك راخين نهجد الحمد لله في اليوم ناس وايدين راكبين في راس السرير يدور أن كون تندم تشبس إنهم يفتو يقودوا معنا كل ما بلقوا كل فيه والدم على الإنسان الدم ويدو فوق أنت ما تموت فوقه أربع شهر تمر الدمك ده بمشي في الدم والجسم ده بصنع دم آخر بعد الدمك ده بمشي ساكل الدم ده بتدرب بس في ساكل ده كأنت تقدر تنقص فوقه هيا أنا أخوك الآخر هسا اليوم ده فين جمال ريت تمرق عافي بتقبل كيف ده ما تعرفه أن كنت دمك على سنت أنت تفجر بس الشيء شغل وياسر لك الدمك ده بينقص كل ما تعرفه عشان شنو اليوم في تشات ده قاعدين حالين الناس قاعدين فوق الناس كثير يدور دم زيادة من 50% راوين الخلبانين ده ولا وقت لي خلبانه ولا وقت لي تلدة ولا بعد الولادة ده اللي يصب له دم هسا كما شد في الماتريتي ده تلقى عوين ده كل الأغلبية ده اللي يصب لهم دم تبعدين يمشي بيت الناس ذات بقول له شنو مشكلة أنا هسا بيك ده أي مرة تلدري ده اللي قول دم عشان هو شغل له مصيبة يجب بس كايدة قدر كما نقول حال الله يفو كنا زينت دم عشان ننقصه فوق عيانه من ده برس كاس اليوم ده 30% هن الأمهات ده يموت ده سيسوا عن الدم بس يلا إندم مرضى الدم ده بالدم كي إندم فرنا الدم وهم عند يومية ناس أننا قاعدين ده بجونا تلقى ساخر رجلك بأما ولا بأخواي في شهر ركول تلين ثلاثة يجي دور دم إلا يا هودة إلا كي إيش بيدم أنا ناس تانك ما لغول دم ده هما إيش كانت سوى شنو كله كما إيش إندنا ناس وايدين قال إندم فشل كيلو بدا دو كله كان الكلاوي ده مش خصلهم كرواي كورتين ثلاثة ده إلا يدور دم دول لو كلها سكتيرين وقاعدين بلو من دل الهوادس ألم هوادس فين جميعنا ده الوبتلا ده كل مليم بهذه شباب بس رجلين كسر شباب فوق جايين أكوال انت تمر من فوق تمشي تفتش كي اللي جيت أشياء ما شبت سيركلاسي حقا اللي عرفوا أمبوتاج ومشي ترشو زغلو رجلين كسر كل بجي بس قولي في اللبتان رجلين كسر لكن كسر ساكت لكن كسر بسين عوارة قدر يقول لهم بقانا سوال زيبور الدم ده دفع كم الله بطاني سبول دم آخر مشكلة سخير حصل لا كسر رايشوني جبور الدم واي كل ما فيه اللي فتش له دم الدول بجبوم ساوا ساعتين بالليل بقى البوليس يجيبون يخطون في بيتان كان الأفضل ليك دور اللي سيال عملية ده. كان الدكاتير يسوا عملية وأفضلين ده دولة الدم ده مرغم من نادي وطول الدم ده كان ما فيدي يرغم ثم بقان وعين ده نلاق صوبة مرة يلا يلا تفتش الدم بوي واي تلين نادي ده يسوا له عملية اللغو له دم ده قدر لفو يلقى أقول هاتي نادي أحلى ده ما أجر ثم أشان ده نقول للمواطنين الشارين اللي نقوي شيء كناس كريمين نفكر شيء أنتنا الدم ده ما عنده أي مشكلة مشي أنت ما تمر في شارع تلقى نادي مويتشاي بقول لك في سبيل الله 100 200 تنتيجة ده كله كان أنت كشفت الناس قافة جيت مرت الدمك ده شوف أنت أنقص فوق عنا عنا الله يأجر
6: شكرا جزيلا
0: مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتهم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الذي تجلناه حول موضوع أهمية التبرع بالدم في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عثمان يحيى الحاج ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: 的啊拉崩大爷的娘的话你离我娘的你离我的白度的
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا
2: La les populations sont salmes pour hormones blâmes, c'est un désagout ma comme un agout pixificasme dans la radio tchad. Bougez ma vie, population sont bassement.
3: بسم الله الرحمن الرحيم هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان بعد ما سمعتوا برنامجكم بكلام النصارى مع معتدر ناصر الوكيل جابش نعود لكم أول برنامج بقسم العربية اليوم صباح اليوم أول من الأسبوع اليوم من التلاتين 18 شهر 5 سنة 2026

بكان مكانات الكبار وسلوك القطار ناسكار كن يسلمونكم كثير تاشيس وتقديم برنامج كلمة صباح في مدة 75 دقيقة من قصة نجري تانا أوراما من كرتية جنبنغاتو تاشيس وتقديم هارون موسى الحاج نمشي لمحمود السمينة أول وضي أخطر صباح ولكل المستمعين ومستمعاتنا راديو شاد القديم في جنبنا في الفرقان وفي الخالي الصباح صيد

Ariel, hey, Guli, salam warga. Amma ha, Guli, salam warga. Mara zene, Guli, salam warga. Amma bittel baka falla. Amma oye bittel bizuru makka. Mara zene, betki mi gabilna, betjim enim shino hot idna. Asige di lene mine jaba. جاب لنا دوت انا خايفوتا كبير القرية يقول البنات تما كبير القرية يقول البنات تما دق لنا عربة مثلكو رقبي تمشي لها خد بركة.

0: amma o e gudi salam warga mara zene gudi salam warga bebeli e farud khanam zargo asigadi lene mene jaba zraila shal barab galba min al mayarim shal barab galba shal kamar bala khadija khalla binayita زريلا شال برد قلبا زريلا شال برد قلبا شال انقول شقرا خل الهديد برا زريلا شال برد قلبا من اجاوينا شال برد قلبا زريلا شال برد قلبا يمر بسوق الدنيا زمان كلوا جذب رماد الدنيا زمان كلوا زريلا شال برد قلبا شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برب قلبا شرى بخلى يا البندا اما هو يقولي سلام ورقا كن زولا ماشي يا لولونا كن زولا ماشي يا لولونا وين من ادم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كن زولا ماشي يا لولونا قر الخير هين بقي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفئين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بقت طبقة القرنوق وقف للقجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا ترى البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي على لونا الكاتي راسه بجي سلاقه كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أن أمشال الطرق جابا والأيد راسه بجي كورا أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيلي بجي رقبا أسيقادي لنا من إجابة جو سقر منا صبا جانا جو سقر منا صبا جانا سبش دق نقاقيرا في عاتيا ود مكاتيبا في مل في كسق أسفلطا أزاك الواد شيراتا بقين تسعي قال دي شيلي هدوه بتيه دي بمسي بداب البيه دي كان جقم فيه تلقي الطلاب فيه قال سبينا زين مالك تساوي كي قال انك تقادي دول سنين تقري سبينا زين مالك تساوي كي قال انك تقادي دول سنين تقري
1: الساعة 7:08 دقيقة في بلبل في مروة ونفس الساعة في الاستديو راديو شات نواصل دائما ببرمينا مغص مروبي من مجمنا لا وزارة التصرف الحيواني يتبلغ قال هذا يعني ده كل ما في ايدنا الاضحى ده ايدنا الضيافي ايدنا الاضحى ده المنظمات الخيرية والجمعيات ده يعني بيضوا بقر وغنم بيضوا كتير برا واحد أما دام ده الوزارة تطلب من كل الناس من كل المنظمات الخيرية من كل الناس اللي بيسووا الخير وبيضبوا وبقسموا للمساكين ده يعني خلي كل واحد ده خلي يعني بكان نظمها ده بكون بكان واحد بس وهم الإدارة بيتوصفهم ليه ولا بهايم اللي بضبهم ديل البهايم ديل ده بكشفهم اي ما بهيمه كل بهيمه ده بكشفها قبل ما بكشفها واللهم كله بيكشفوا بعد ده قبل بيقسموا للناس واللهم الماء ما لهم الماء ما ما ود بقى البهيمه ما ود اكشفها واضبها وكيك لهم الناس طرف طرف بيودوا بيضبوه ده كان لقوك من خلاص بيشيلوا منهم بيشيلوا منه مبودو بهرقوا تندر في الدندرة بس بحضورنا كل المسائل والإدارة ويطلب من كل الناس البهايم اللي بيضبوهم ده لا يكون الحنتايات والشوائل والدارات ده ما يضبوهم ممنوع خاص والبهيمة كمان ما تيد من سنتين سنة بأي ما بهيمة سنة تيد من سنتين إلا من سنتين وفوق ما تيد من سنتين كلها ما يضبها ولا ويوصفهم ما فيها إبا فيها إكيب خاص بس بيخصو بكشف وبوصفهم بكان اللي بيضبوا فوق كلها الإدارة الوزارة تطلب في الفكرة الكويسة أنا كل المنظمات الخيرية هذا بلاغ روس حسن وحسن عمر آدم عمر فكي عمر جبرين عمر عمر عثمان سيد جبرين أحمد فكي آدم أحمد أخونا أخونا حامد موسى حسن موسى حسن كوشا أحمد أجد أحمد أجد أجد أحمد جدا أحمد نواصل ضيما ببر من بغص وربي من مجمنا الساسة بغضاشر
2: الهموم غانا الحولين من سين لسين آخر عشان تنادو كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا حنا موف أفريكا نادو كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادو من موف لموف بس مع فرفي كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنا جات مهما كانت شبكتهم بلهم حنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفورمي الحناكو بألف وأربعمية ريال عنده كو 3000 دقائق مكالمات ينادو فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال اندكو 700 دقائق حنا مكالمات ينادو فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال اندكو 60 دقائق مكالمات ينادو فوق كل الشبكات لمدة 1 يوم واحد دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسة مع موف افريكا نادو كل الشبكات موف افريكا عالم جديد يناديكم.
3: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
4: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام أنحنا الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب
3: أنحنا الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات اللي تخص السلام
4: الشباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة
3: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: السبعة وخمستاشر دقيقة في جامي في بيرما في ونفس السافل السريان راديو تشاد. الزميل بشير عمر بشير جاي سنسمينا نشرة الأخبار الصباحية. صباح الخير. صباح النور الزميل هارون موسى. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم من نشرة الأخبار إن اليوم فجر الصباح والنشرة طوال نبدأها بالتفاصيل. في إطار الملفات الخاصة القائد بسبيع قسمنا الأخبار في راديو تشاد بخصوص مرور هنا سنتين مما درجوا للرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو في رأس الدولة. اليوم الزميلة حجة هو بمر تهجي لنا في الجهود الكبيرة إن رئيس الجمهورية وخاصة في التطور التعليم والصحة والعلمي والطاقة الكان خصصت لها الحكومة 70% من الميزانية. نتابع ريبورتاج حجة هو بمر.
1: التعهد ده بيمثل ركيزة أساسية في البرنامج هنا الحكومة لأنه بخط كل الجوانب كان الاجتماعية أو حتى كان الخدمات العامة الهم من أولويات هنت الدولة وفي جانب الحنبولات هنت التنمية والاقتصاد القاعدة تواجهها بلدنا جات سنين. في جانب هنا التعليم ركزت الاستثمارات في طوران رأس المال البشري ويعدل المناهج هنت الدراسة ويدعم المناطق اللي بتواجه كثير من الأزمات لحد لجددان البنية التحتية وتعليم البنات سجل تقدم قاعد بيشاف في السنين الأخيرة ووصل المعدل هنا البنات القدروا كملوا قرايتهم وصل ل 32% بالرغم من الحنبولات القاعدة تواجهها المناطق كان في المدن أو برا في قرين البنات. لكن جانب هنا التعليم لهس قاعد بواجه تحديات كبيرة منها الكثرة هنت السكان اليوميا قاعدين بيزودوا والموارد ناقصة وكمان المؤسسات التعليمية بالدور تأهيل كبير. وكان في جانب هنا العلمي والطاقة أي الكهرباء فبلدنا تشاد قاعدة بتجاهد في وفرينا ودالي عشان تحقق الأهداف هنا الخطة الوطنية تشاد كونكشن 2030 الهدف بترفع نسبة الكهرباء ل 60% وتقوي الأمن هنا العلمي. وفي الجانب ده بالذات كترت الحكومة في جهودها عشان توفر العلمي هنا الشراب لكل المواطنين خاصة في المناطق الريفية البرة والمدن الدقاقة لأن ده الأساس هنا المواطن والدولة قاعدة تخدم عشان تجدد وتوفر الشبكة اللي بتوسع الكهرباء التابعة للشركة تشاد إليك بدعم من الشركاء الدوليين منهم المجموعة الجزائرية سونال غاز. وفي الجانب هنا الصحة أكيد الصحة لقت تقدم كبير وقاعد بنشاف وده بعد نفذين هنا 71% من البرامج هنت الصحة المنا جانب هنا الوقاية والتغطية الصحية الشاملة وطورين الموارد البشرية وجددين البنية التحتية هنت المستشفيات القدروا بخدمه بالرقمنة الصحية. وفيما يتعلق بالأمن القزائي بلدنا تشاد بتكسب استثمارات بتتقدر بأكثر من 1000 مليار وده بهدف هنا لقيان الإنتاج الزراعي بشكل مضاعف خاصة في سنة 2023 تشاد قدرت نفذت كثير من المشاريع ولها قاعدة بتزيد ومنها قريب بتكمل. بالرغم من الجهود دي قاعدين نشوفوا التحديات لها قاعدة كبيرة خاصة في رفعين الطلب عن الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللي الساحة ضعيفة في المناطق. زيادة الليدا لازم المشاريع دي بتدور لها دعم ومراقبة ودالي عشان يضمنوا نفذين عن البرامج القدره وقع فوكا.
0: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. المركز سنة المنى الثقافي نظم أمس مؤتمرا للنقاش في مقرته موضوع تحليل الخلافات القادة في لب المجتمع نبرات نجات الأسباب والحلول. المناسبة كان يدرو فوقها كثير من المعزومين. الزوارة نور الفايق.
2: المناقشات دي كلها كي ركزت في المشاكل القاعدة تقيف قدام التنمية الاجتماعية والاقتصادية خاصة الخلافات في لب المجتمع في تشاد. وخلال المؤتمر النقاشي ده قدم الباحث الاجتماعي بيتي فيليكس الخلافات القاعدة تبقى بين الناس وانطمسات من الكتاب المقدس وآيات من القرآن الكريم. كل المحلل السياسي الدكتور يامنجي بنت باي قال مسألة تقسيم الأسرة دي هي مشكلة أسرية ما مشكلة هنتد الدولة. في المناسبة دي قدموا كثير من القضايا والأسئلة منها كمان حال المهرجان الثقافي ده وفرصة أم تحديد لودرين هنا الثقافات وخطين هنا كواعد وفي وقت هنا تبادل الآراء والأفكار بين الحضور. الخبراء المؤتمرين طلبوا من المسؤولين خلي يشدوا هيلهم ويكتروا من حملات التوعية في المدارس والأسر عشان يوقفوا نهائيا كي الخلافات في لب المجتمع.
0: الأمين العام عن الحركة الوطنية من أجل المصالحة والديمقراطية والتنمية كان سوى أمس نقطة صحفية في مقر الإذاعة FM ليبرتي هنا قاعدة في العاصمة جمينة. في النقطة الصحفية كلم فيما يخص البرنامج السياسي عن الحزب وقويين المصالحة الوطنية وكذلك مساعدة جهود تشاد في مجال التنمية. خلينا نسمعه لكلمته كان ترجمها المستشار في الحزب محمد طاهر.
3: الحركة دي الآن أسست لمستقبل الدولة ودان عشان نقف وراء الشعب التشادي بهذا الحزب وكل زول الموجود في الحركة يسعى بناء الوطن التشادية وأننا نهني تأسيس الحركة لعجل الديمقراطية في الوطن ولعجل العافية والسلام ونربط كرائدنا وايدنا عشان نبني وطننا دار نحارب العنصرية والجهوية والقبلية ونتمنوا نقف وراء السيد الرئيس المارشال محمد إدريس ديبي تنو نعمر بلادنا بالعافية والسلام ونربط صلوبنا ونربط رعيدنا ونقف لكل عدو اللي هيجو يحارب بلدنا بهذا الحركة.
0: الرئيس هنا الجمعية الثقافية من أجل تشاد نظيفة السيد صلاح الدين إبراهيم خليفة قدم نقطة صحفية في الصالة انت المكتبة الوطنية أكلم في النشاطات انت الجمعية القادة تسويها فيما يقص مساعدة هنا الإيالة الدقاق والنظافة انت المدينة. خلينا نسمعه.
4: اليوم قد نظافة ما في ده كل أمراض اللي تشوفه ده اليوم بنظافة نقدره شيك نمرق مرض ده من بلد ده قد نظافة ما في ده تجور ما نجوم من مرض وعفانا أمبودة دونك ماشيين في السالبرتي جينا وجينا في كايمانيتير هسا الولد الفوق مردان بطن منفق ده ده ولد ده كران سنجور أبري ده داكو ما يانو هنش دونكو أين بشيلنا من هلا قطربة جمنا في ميرانفا أين هنا ما عندي لقروس غانو ساودنا سنداوم لكن غانو ساودن بكومنيكاسيون انت هنا نار مردان نام في نسو كومنيكاسيون زي ما شفتوا سي فيديو لايف ناس جيسو بقروس وكيرا دونك بدا أني نقدر نفتشنا نام رشي لبريز عن شارش يقدر يساعدة لادي داوي والحمد لله عندنا أمراض كي ودينا كود ديفوار قريب 4-5 بكومنيكاسيون أجينا داو دونك خيري ميداني نغانا سورا ما عندنا غورس في كيز يغانا سو أين الأسوسياسيون بكال لغينا نارو مردان دانو قمو نمشو بيار عندنا دا كونسلتي هو الفتر كبان دراسي كومنيكا أجينا لنا زي جساودونا وأي نارو كي يقدر يجيب ما أسوسياسيون دا يقدر يجيب ما نيسايدنا الأسوسياسيون بابا فاتي لأي نارو.
0: أعزائي المستمعين الساعة 7:23 في استديو راديو تشاد خلاص بيدك كملت نشرة الأخبار من اليوم فجر الصباح للنشرة اللي كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار وأخرجتها زميلة حجة هوا بمر وقدمها لكم بشير ومر بشير بمساعدة المهندس الفني دب صادق ركنا في ديال. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقيل بعد.
5: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

سبعة وستة وعشرين دقيقة في السيريا على الريتشات بعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت شوية غاني نواصلوا دائما ببرنامجنا بغسم الروبي من مجمعنا حسنا عمر آدم عمر فاكي عمر جبرين عمر عمر عثمان سيد جبرين أحمد فاكي أحمد فاكي آدم أحمد أخونا حامد موسى حسنا كوشا أحمد أجيت أحمد الرئيس أزرق في أمبالي أمبالينا يبلغ بفرحة لهارون حسن لجبرين محمد لمحمد أبيسو لمحمد أبكر لرخيص سياغة كلهم في جمرة هارون أبيا هارون أبا جدة هارون أبا جدة أبكر عمر أبا جدة قلجو كشال إدريس محمد عبد الرحمن الحاج آدم كلهم في أبديدي شرفة دنا آدم أبكر حامد في أبديدي بشارة محمد تجدة محمد حسيني أجيد هارون جريما آدم كلهم في أم جاهول إما تونا أجيت باكوج هارون عبد الله كلهم في أب جبهة الحاجة إبراهيم محمد أم تبكو في الجامع في أفل أجمع هارون أخونا محمد عمر في جليجة آدم محمد الحاج محمد أبكر عمر في باسا محمد كومبو جدة عمر في أب درب أم جاجيمة جدة حسنة جدة ناصر محمد في المرة نايم محمد حسيني محمد الخالي بشارة بكر الحاجة جدة الحاجة عبيد آلي جبرين هارون جبرين جدة محمد جيكو جيكو الحاجة مهاجر جيكو جوجة آدم إجل آدم كلهم في دندريات بلاما بنية ألغوني رماد السوار آمير كلهم في سبرنا آدم عبد الرحمن جدة الحاج في مدوان أبكر حسنة يوسف عمر في بطل بقرة محمد حسنة رمات حسنة في دقيل أجيت آدم رمات جدة قج هارون في مداخينة آلي آدم ضهية إما في مداخينة وكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا أو أخو ولدهم وأخوهم حسنا عمر دا العروس يسوم باكر بالثلاث والعزومة كمان بالأربع في أمبالينا انتات انتات البلامة عمر أبكر كنطون قدادة هذا بلغنا وفاء أسرة داغولوش قنبو آدم قنبو محمد داغولوش محمد قرقورة أسرة محمد إسلي أسرة حسيني دمبو أسرة عبد الله مدوان عبد الله ولد برمة أسرة هارون كبيري اللوان عمر القاضي أتيم أسرة الشيخ إيلي عبد الرحمن الدليجي إما بفيل إما الدليجي إما الشيخ عبد الرحمن كدو الشيخ عبد الله محمد الدليجي حسيني كلهم في دقيل أدبة أسرة حسيني عبد الله كنجو البقوني أبو بكر عبد الرحمن بلاما قادو مؤمن أحمد إدريس الحاج شين كلهم وجمعيته الحاج آدم دنا اللوان كريل الشيخ عمر يبلغ بهزن لجلالة السلطان محمد يلي كشلا كاسر
للوانا ابراهيم مجيد مهدي للوانا محمد احمد ادم مجيد للوانا احمد عبد الهادي للوانا احمد عبد الهادي للوانا فليجا حسنه للوانا جبرين دونغوس للوانا هارون بالي للوانا جد جاموسي للوانا موسى ادم للوانا عبد الله تور كافر للشيخ شرق نكور للشيخ علي الحاج هارون والدبتجاني للشيخ محمد يارو للشيخ محمد يارو لحسين بشارة لأسرة أترس سمايين والد الرخيصة لأسرة معلم جبرين أمباري للدليجي محمد أحمد بشارة لأسرة كرشي كلهم في لأسرة أجيت بشارة أو لأسرة أجيت بشارة لكل الأهل البر وداخل يبلغوا لكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوهم وأبوهم إبراهيم غومبو المعروف ب داغولوش غومبو المات أول تمس وصرا كمان يسوها اليوم فجر في كارتيه ديجيل بوستو. نواصل دائما ببرامجنا بقسم العربي الساعة 7:33 نواصل دائما ببرامجنا.

سبعة وتسعة وثلاثين دقيقة في الاستديو راديو تشات نواصل دائما ببرا من الغص والروبي من مجمع من دبل أقنا ودار مدام مانغار كلاريسا تبلغ بمارغان أنا مدارنا بيتها البيت اسمها ماري نويل كاديجا عمرها 12 سنة مرقت من يوم 16 شهر مايو سنة 2026 من كارتيا بينا ومقبلة البيت مدام أنغار كلاريسا تطلب من كل نعلم كان لقاها للبدي يوديها بكان الكوميسارية القريبة إليها ولا يجيبها ببيت الراديو ولا ينادي برام التلفون 60 44 50 57 القرر مدام غار كلاريسا تبلغ بمرقان هنا بدها البدي وصمها ماري نويل كاديجا عمرها 12 سنة مرقت من يوم 16 شهر مايو سنة 2026 من كارتيا بينا وما قبلت البيت مدام غار كلاريسا تطلب من كل نار مكلقاها ولا قاعدة للبدي يوديها بكان الكوميسارية اللي قريبة ليها ولا يجيبها في بيت الراديو ولا يناني برام التلفون 60 44 50 57 50 57 هذا بلاغنا وفا بلاما هارون آدم الحجر معلم هارون جمع إما أبو نصيب جبرين أبو نصيب أبو نصيب معلم بكر خالة عمر بكر الشيخ الضيفة أسرة آدم الحجر أسرة حسين الضيفة أسرة حسن أبو فردة أسرة آدم ولد مبيشي أسرة محمد قدا أسرة الحاج عمر الحاج عمر بشنب أسرة الحاج هارون ولد مشيني أسرة رمات الفيلي الزين محمد الجد كريستين بلاما آدم بكر الشيخ جبرين عبد الله بلاما حسن كاشي بلاما محمد ميكايل بلاما جنبو بلاما موسى محمد كفتر شيكو بلاما محمد دوت بلاما كبير بلاما بكر بلاما بكر محمد بلاما عمر توما الحاجة جبرين أحمد الحاجة هارون محمد بلاما خالة ميكايل بلاما آدم محمد بلاما الغور شكروما بلاما حامد حسنة بلاما محمد وضهية بلاما أجد بكر بلاما آدم ولدم سيف بلاما محمد فروة بلاما خرسة بلاما جمع محمد الحاجة أنجيني إبراهيم بلاما أجد أم أمدي بلاما أحمد يونس بلاما جد إبراهيم بلاما مكايلة بلاما مكايلة سياخة محمد عمر فلج رمات اللوان إبراهيم أجد اللوان صغير مهدي اللوان هارون أبالي الشيخ دشوش الشيخ عبد الغني الشيخ هارون والدم غوري الشيخ محمد أمبريا الشيخ هارون حسيني الشيخ أجيد أحمد الشيخ عثمان الفاروق الشيخ محمد دقليلي الشيخ لورا الشيخ آدم خرسة الشيخ جد باباي محمد صغير جيتا عبد الرحيم ولد صالح يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل البيدين والقريبين بموطن أمهم وأختهم فاطمة ذهب الماتت بالسبت والسراك من يسوها ألم بالسراك من يسوها ألم بالاثنين في هبينا انتهت البلامة آدم هارون بلامة آدم هارون آدم الحجر الساعة 7:44 دقيقة نواصل دائما ببرامجنا بقسم الله

طبعاً وسبع دقيقة في الاستديو أنا راجي الشهد أنا وصلوا ضوي من ببرو من أبا قسم الله روبي من جميلة بس أبي ترفو مباري في الليل يعني الوطا باقي باقي طب برد شوية كي رشاش الروا المرشة شوية كي وما شاء الله يعني الناس كلهم ناموا بهدوء وبارد الحمد لله دي كل نعمة كبيرة الله يقول قول انت تقول قول انت قول اللي على الانسان كل شغل يدور يسوي ده الله شغل بزنه لهم هامي ومباكر باردة لكن بس الله يعطينا خير ان شاء الله ينتهي خيرنا وينجينا من شرها بهذا ما دام ده يا اخوان الخريف ده بداية ترى الخريف هسه من هنا لقدام ده هي خلا بداية انت الخريف بس المي بروش وكيك هي لحد ما خريف البدل مرة واحد ها ما دام ده يا اخوان دائما في الخرفات ده كله كده يعني فيها مشاكل مشاكل بروق الكلنكي كلنكي زري زرق وادي وادي كبهم تقتل الزري تقول يعني المشاكل دي تقول كثيرات مرة واحد أخوانا الناس كان قاتوا بكان واحد هذا يعني السنون باللسان كله بالضربة ما دام يدا أخوانا مشاكل الدوقات وقت اللي كان جندا وانتو ذاتكم بياناتكم بس حلوهن ولا بدواس ولا بأنف ولا كل واحد خلي يعني كل النار كان صبر ده شغل كما بيجاب كما في ناس انتو اخوان قاعدين قوس واحد قاعدين وادي واحد تصروا سوا تحرتوا سوا ومركوا خلوكوا كل واحد سنين بنين ابهاتكم وجدودكم كل قادوا كانوا واحد انتو بس اخيان ها ما دام يدا يا اخواننا كل واحد خليه ينتبه كل واحد خليه ينتبه انا خليه يعني مشاكل هي الزمن ديلا خلي بيه خلون بعيد مشاكل هي الزمن ده كل زمن ده برجاله هي النادم مريه فيه هلو كل فيه ما خلاص انت قاعد كي النار قاعد ما يهولوها لا انت مسكين كي ولا ولدك ولا اخوك كان جا في الجيجر كي هاولي كي لا شغال بس خلاص انت تقوم تركب الشدرة فوق شغل الاول ما هو بس تقول تسوه الاهمر تسوى ابي الاهمر تسوى ابيض الازرق تسوى اخضر هاوية تدور تطير بس ده كلها ما بيبقى يا اخوان النار كان شيء ما عنده كلها سيدة السمرة قاعد بس سيدة السمرة ما ولا بعرف طويل ولا بعرف قصير ولا بعرف غني ولا بعرف فقري هما دام يدا كله واحد كله كلنا يا اخواننا خلينا ننطق يا اخواننا الاخوان المشكله كان جاده لوها مشكله كان جاده سوا ساهل كان لو تو ساهل ده يعني ده في مصلحه الكل ما خلص بانف ودواس وهلاكات ده نارمي كل واحد بيميل ده الشغل والبيش والمشكله بتوسي بس كان يا توكل مشاكل حق ده الصحيح هو نور الصيدة نور يا أخوانا يا تقول لك قلت لي الصيدة هي ترى بمشي فوق أنتوا ناس أربعة الصهيلة اللي فيها أربعة خمسة عشرة خمسة ناس كم أنتوا كلكم كان قلت لي النار من الواحد كان قلت لي الصهيل أنت لشغل أنت بس ما عندك حق النار ما يترف الناس لا خلي ما يفوتوا الجماعة الساعة 8:10 دقيقة نواصل ضايمين بابا الرابينة بقسم الله ربي

كل بداح لا حني حي والمبد ما كمل كل شيء لا اجل بدا نخطو مره من ابغى قسم الله انا اليوم الصباح اليوم يوم الاثنين من 18 شهر مايو سنه 2026 75 دقيقة سميت من أود أغنوية بلغتكم ميلادية والرسمية نشرة الأخبار دعايات وسايات أغاني مختلفة عدمكم في مكان تلفنا دوب سادي كرغنا في ديل أنا سوز مولانا قاعدين في غريري صنفيل تجهيز وتقديم هارون وموسى الحاج نخلو بك اللي زميل تهم تجيش يعني تابلك البرامج بيت هلا مسارة هنا من جميرة راديو كافية.

0: Merci, très honorable président du Sénat. Avec votre permission, aujourd'hui, moi, je voudrais parler en arabe.
1: Nous parlons dans les deux langues.
0: Merci. Très honorable président du Sénat, Seyyid al-Wazir, Naïb al-Wazir al-Awal, wa Wazir al-Dakhiliya. يعني أنا سمعت في مداخلاتك وكلامك اللي قلت لنا ده كله كلام جميل صوت لجان لجنة من لجنة كوميسيون من كوميسيون والناس ذا لأسا كل حق مالكه يعني أنا نستغرب 2590 تشادي قاعدين في مارشي هندم بي وسوق هندم بي ده سوق قديم ناس في التاريخ ده ناس ساكت نقع ساكت بس وجوسوه وقاعدين يعني الحكومة لاحظت بكون 2590 ده الناس ده كله يحاولون من سكان الدنب ده ويسووا يعني لوجما سوسيو يسووا بيوت البيوت اللي بيسوهم ده بس كنوا فوقهم تاديين ولا بيجيبوهم ناس اترانجي آخرين يا بجو والبيوت ده البجي بس كن فوقهم ياتو 2590 كان تحسيبهم ده عند 12950 نسمة بقوشو البسايق فقوس البسايق درابة عند دكان الناس ده يعلم باكل و 2950 تشادي الحكومة تجي كل تدقري بيرلوم وتقول أسان نسوي مسكن فيلا سوسيو مسكن اجتماعي للناس اللي بقود فوق اليوم السيد الوزير البيوت هنا الحكومة في تشات ذاتك الناس سووهم شالوهم البيوت ذاتها بيقولوا بيوت هنا ريفورم نعرفوهم أنينا دبيت أنا فلان دبيت أنا فلان بقول أنا دبيت ريفورم لي النقاعات القادات كثيرة ده مال الميراد ما يسوي ينطو للناس دول ده يسوي لهم بيوت أخير من الناس الألفين وخمسمائة وتسعين نادم تحويلهم إيالهم جيانين أوينهم جيانات هم أقشانين وناس مساكين ثم ثانيا أسا المير الست هكتار بقول ده البلدية انت الدم كلها تكسب من الناس ده كم بيدخلوا لها بكفوا فتامت للحكومة بكفوا إجراءات اسم يوم 10 20 والناس ده كلها كتخلوهم أنا نقول السيد الوزير الناس ده قبلوهم مساكين ناس تجار والحكومة غنية من الشعب وكان لي بيوت بس الحكومة ببنوهم ده أرض انت جمعنا ده أرض كبيرة زول واحد بس إدى له 400 بور 500 بور كله فين جمعنا قاي هو ده ما شالوا منه تو نادم عند الدكان دي متر سر 3 متر بشولوا منه ده ماله انا نطلب منك انت كوزير اول والبريمير مينستر والمارشال محمد ادريس دي بي اتنو خلي المساكين ده انطوهم حقهم قلت سويتوا لجنه ما نجحت وسويتوا لجنه ما نجحت انطوتوا عدد منهم ودوتوهم في اسواق اخرات والعدد قاعدين لا لا اللجنة اليوم في تشاد ده بخطوها ده الناس ما بخلوهم بخدمة السوق ده ساكله كان خطوا للجنة ده الوزير بجي بقول أنا أخوي ده أنطولي لك دابي ولا أنطولي دكان أنين السناتير كلهم نمشي من دوره الديبيتو كلهم من دوره خلاص المسكين ما عنده قدرة ده بظلموه فقروا في ده وأنا ظني نطلب منك الجماعة ده أنتم حقكم تشهدين خليه يقوشوا وألوم الظروف صعبة في شيء واحد انت قلته ناس وهدين ده زول ببيع دكان في السابق وبأجر لنادم بجي بقوت فوقه في ناس وهدين ده دكان ده قطولهم بهبل بس في سوق الدنب ما عنده أي ورقة عنده 50 سنة 60 سنة قاعدين فوق اليوم نادم تجي تقول تشيله الميري تقول عنده باز دي دوني ميري هنا كاب كي عنده باز دي دوني كمان في ميري سنترال كله كان سألو اليوم ده كم لقادي في السوق الكبير كم دكان كم لقادي في سوق الدنب كم لقادي ما يعرفه بس دونك ما عندهم ناس بيشيلوا 10 20 وباكل بس شيء ما في بسوا ما في بجوا عليهم سوق انا الدنب ده يقول بس دونين وده يعرفوا حمامه ده وين جاي اذا انا نشكرك كثير والله بقول يوم اذن تسالون عن النعيم بني ادم ده هو مشرف كان الحرايه وقعت كلها ما اقول الحمد لله كلها الله بسالك والرسول عليه الصلاه والسلام بقول اللهم اقتلني مسكينا واحشرني في جنه المساكين اذا الناس ذا انتم حقهم والسلام عليكم ورحمه الله.
1: Merci, monsieur le sénateur. Le sénateur Amna Ali Soubi.
2: Merci, très honorable président, de m'avoir accordé la parole. Je salue la présence des membres du gouvernement en leur faveur, le premier vice-président, le premier vice-ministre à l'hémicycle. Permettez-moi de vous adresser, monsieur le premier vice-ministre, mes sincères félicitations pour votre nomination. Votre parcours et votre expérience de l'administration du territoire sont un atout pour l'État. Le Sénat compte sur votre leadership pour apaiser les tensions et rétablir la confiance entre l'État et les citoyens.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رول كافي كي دقيقة تروح راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديين نما خصاصون دقيقة سيكاريو نغالي ستيديو راديو تشاد تزيرينا فيني رجي دانتين ديليغي حسن عليفا كابين تكنيك يرنا إيف دي بامسينيا مالش تاخير يعني زوكو مالامينو مجلس نشيوغني دامني لكن فالحمد لله زتار جوزني عشان كيوخ نشر سني رول كافي كي منتجي ترونيا رو اتنيني رو سي كارنفو ناف موي ان بار دبر يو تسيري كارماشني رالي تشاد نغال بار يون دي انو certains des gangs dans de tenir mandat présidentiel déterminé taga maktoub de toy dossier une talmia de khassa talmia ijtimaiyan tijariyan tanu nun yani dawl chat kbadana to jodina ko mun de tri taranyat jamin gende tri o sin kayine khassa interbiel wataniya khassa man fasan de eau potable, nous tarnés, nous carbe de telgine ou afi indigné. Tano rasmian janib in kol khokaseng kaw dawlene ngal force ñinen yani alhamdulillah bono pelen gada tano ti janib interbel wataniya istismar de orong grus dogne ka khassa kho juhud de ku togun dogo hayen de in haya in de kille tano nidal de tri nadal khan doge mashakil de in dobgne we in bunun de telngine terbel wataniya in nang mandenge nin yani taqdim de ndokhon doge taqdim de kbad doge tarbiyel wataniy danane ngal simato karyo do krutinin yani nin janib de ufuk de ngal khassa ngal gaygerganti ngal halal koronge de chal kaw bulen gda kol gda lazim ufuk de tarnyin dala kndele ti janib in tarbiyel wataniya in chadde tri taba umur ñine saqaf ñe kol xañ gënde ka xassa janib in haye in dogne wa haye in cilli de adren kalkiñe nin man mar ka xassa kol xo grayinen nin kaw yani gar kolo ndel nashi ko bunu in lokon ga classe gende tele ñine bat janib in manne wo in taqne dawla ne tri tar juujine tri tar juujine ashan talminen in dawli chat ngal barzide in bar dubur yot simato chat connexion de tele ñine chat connexion 2030 de tele ñine ngal nabjinde taranya simacha de kruti nin khassa karbe mnay kuy dala el lazim fursun de manne man fasun de tele ñine nin ko oron doge wazaran de khassa in manne khassa fursun de utne khassa de dar koronge nin yani muhim de ka nagas ko doge yani tabe و تاخن دي كارب كو لازم اورن دوغي يعني بفرس عام اورنيا و كلخون ادرنن تدريجيا واد واد باتانا نندلا سوسيتي تشات ليك تشات ليك تانو تشات ان كارب دي تيلني يا كو تجانب جامنجي تو كلخين دو اوتني ادرنن يعني ان الجزائر شركة فيني دي توينيا ان جزائر دي سونالا سونيل غاز عشان كور ساعتك كور كوسكاي دوغي كول خو ان تاخ ازني كول خو ان كاربي تجانب ان سانتين دي تيلني افي ان ديغني استثمار غن دي تري اورني عشان مود كول خو غدي اوتني ترني كولو ونون ننكو دولي تشاد كول خو كاسندلا اومب غروس دوبو مليار dubot 640 milliards en francs CFA ni nation go tamagne ka khassa doge in arde de ke telingine in de ngar khange par dubur yo simotene mashru kuy gën ko nomo ajan ka khassa gar kolo ajan de telingine nokto mihim de or ñinen
خساخو تربية الوطنية من فسني كارب آفي كوزني نمتك شعبنن نن نغال دي شعب رونيا من سرطن دي ريز دولن اندينيني مارشال محمد إدريس دي بيت نونن يعني يا اوغو كارنيا و تارني ناش مخصاصو ديگيغ سيكار سلي ني نشر زين ترونيني ان رو اتنيني رو سيكار تا نفمي ان بار دبريو تسيري كار ماشيني

0: المتابعون الكرام والمستمعون في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. يتجدد اليوم لقاؤنا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم صدى الرئاسة. تتابعون في هذا العدد مواضيع متفرقة، بداية بمشاركة رئيس الجمهورية في قمة إفريقيا إلى الأمام بنيروبي العاصمة الكينية، مرورا بسلسلة من الملفات المحلية المتعلقة بتعزيز الأمن وسلامة الطرق. أهلا بكم وإلى عرض لأحداث الأسبوع مع خالد موسى الحاج.
1: غادر رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو يوم الاثنين 11 مايو 2026 العاصمة تنجمينا متوجها إلى العاصمة الكينية نيروبي بدعوة مشتركة من الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في أعمال قمة فرنسا أفريقيا التي انعقدت يومي 11 و12 مايو بتنظيم مشترك بين كينيا وفرنسا. وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين خاصة فرنسا بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين الأفارقة والدوليين. وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى مطار جومو كينياتا الدولي وزير الوظيفة العمومية الكيني إلى جانب وزير البنية التحتية التشادي والقنصل الفخري لتشاد في كينيا وعدد من أفراد الجالية التشادية المقيمة هناك. وعقب وصوله بساعات قليلة شارك رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو مساء الاثنين 11 مايو 2026 في مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو بالقصر الرئاسي في نيروبي تكريما لرؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة في قمة أفريقيا إلى الأمام. وجاءت المناسبة في ختام أعمال اليوم الأول من القمة وسط أجواء ودية عكست روح التضامن والتعاون بين الدول الأفريقية، كما شكلت فرصة للقادة لتبادل الآراء ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار تعزيز الشراكة والتكامل بين دول القارة. وفي يوم الثلاثاء 12 مايو 2026 انطلقت في العاصمة الكينية نيروبي أعمال اليوم الثاني من قمة أفريقيا إلى الأمام بمشاركة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو إلى جانب عدد من القادة الأفارقة والشركاء الدوليين يتقدمهم الرئيس الكيني والرئيس الفرنسي. وناقشت القمة التي نظمتها كينيا وفرنسا بشكل مشترك داخل مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات في نيروبي مستقبل التنمية والتكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية إلى جانب آفاق الشراكة الأفريقية الفرنسية الجديدة من خلال وضع خطط عملية لدعم الاستثمار والمشاريع العابرة للحدود وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على مواجهة التحديات العالمية. وعلى هامش القمة أجرى رئيس الجمهورية سلسلة مباحثات ثنائية مع عدد من القادة أبرزها لقاؤه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تناول الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، كما ناقشا التحضيرات الخاصة بمنتدى الأعمال التشادي الفرنسي المرتقب تنظيمه في باريس. كما التقى رئيس الجمهورية نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والصحة، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية والتأكيد على أهمية الحلول السلمية للأزمات. وفي السياق ذاته وتتويجا لإقامته في نيروبي ومشاركته في قمة أفريقيا إلى الأمام، حل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو ضيفا على القصر الرئاسي الكيني، حيث استقبله نظيره الكيني بحفاوة رسمية عكست متانة العلاقات بين البلدين وعمق التقدير المتبادل بين القيادتين. وشهد اللقاء تأكيد متانة العلاقات بين تشاد وكينيا وبحث قضايا أفريقية وإقليمية تتعلق بالأمن والتنمية والاستقرار. كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات البيئة والزراعة والثروة الحيوانية والطاقة والسياحة، إلى جانب تكثيف التنسيق الدبلوماسي داخل المحافل الإقليمية والدولية. وطلبت تشاد دعم كينيا لترشحها لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي عام 2030. وفي يوم الأربعاء 13 مايو 2026 عاد رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو إلى العاصمة أنجمينة. وكان في استقباله لدى عودته بمطار حسن جاموس الدولي رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا والقائد العام للقوات المسلحة وبعض أعضاء الحكومة ووزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية ورئيس الأركان الخاصة ونائب مدير المكتب المدني ونائب السكرتير الخاص وعمدة مدينة أنجمينة.
0: وبالعودة إلى قمة نيروبي، حيث مثل وزير البيئة رئيس الجمهورية في القمة الرابعة لرؤساء الدول وحكومات لجنة المناخ بحوض الكونغو، حيث استعرض الوزير بخيت حسن جاموس جهود تشاد في مكافحة التصحر وحماية النظم البيئية، كما يحدثنا عن مشاركته في هذه القمة وعن أهمية لجنة حوض الكونغو لحماية البيئة. نتابع.
2: لقد عدتم من نيروبي حيث مثلتم رئيس الجمهورية في القمة الرابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو. ما الذي يمكن استخلاصه من هذه القمة؟
3: يوم 10 ده مشينا لنيروبي قبل رئيس الجمهورية مشير محمد إدريس ديدي إتنو رئيس الدولة في نيروبي لنحضره في الكونسي دي مينيستر هنا ولجنة المناخ. الكونسي دي مينيستر سوينا أدبتي تكس ستاتوي هنا كوميشيو ده أدبتي communiqué conjoint à chef d'État ou gouvernement ou il y a tout déclaration à chef d'État et gouvernement ou opérationnalisé fond bleu sont donc à l'Azrak le climat à la bassin à la Congo les à la Sharaf les représentés Rizal Yumouria Rizal Daoula le Mouchir Mohamed Idriss Déby Itno ou défendre position à la Tchad projet à la Tchad fil soumis là. Ou indiquant sa bataille sur pays, membre hana l'égnal tel al manach, l'égna au moins 60 projets présentés l'el tabron, le chirurgien c'était fil Brazzaville, fil Congo. Ou discuter fil crédit carbone. Crédit carbone d'un concept nouveau marak d'abord. Mais ou d'ailleurs économie verte, économie al euro ahdar. Oui mais pays d'un haute législation hanga, l'el économie kula yabga kibir. للبلد أي ما بلد وبلدنا عندنا حسن دول نحطو كونسيب الهينيورو كريدي كربون في شهور الجهين ده نحطو إن شاء الله.
2: فيما يتعلق بتعبئة التمويل المناخي، هل وضعت آليات لتسريع تمويل الصندوق الأزرق لحوض الكونغو خلال القمة؟
3: ميكانيزم عندنا كتير. دابور في فون بلو، فون بلو ده سلبرا أرمي هنا كوميشيون كليما هنا باسين كونغو بارتنر حقنا عندنا بعد بنك أفريكان دي ديفلوبمون Banque africaine de développement, ma BDAC, là, il se boule dans le fond, fil fond bleu. Fond bleu, là, il permet pour les pays africains de projet, là, de développer projet en homme, ou la résilience climatique. Au monsieur Tarfou, Tchad, pays, inda machak dans le climat. Au fond bleu, là, il finançait la commission climat dans le bassin du Congo. Inde dans 60 projets. Puis 60 projets, au moins, inde dans 5 milliards d'euros, inde là. Puis tabron d'Aïjou. Tchad, il y a trois projets. Projet Waïda, projet en Al-Seyt, pêche, presque 25 millions de dollars. Il y a projet Waïda, gestion en conflit homme et faune, machakel entre insan et mahaïwanat. Il y a machakel fil en Tangele, il y a fil Shari Bagirmi, il y a fil Bakana Kharinda, machakel ketir, haïwanat, éléphant de l'Ijou, machakel, yoktulunas. Donc il y a projet en gestion en conflit en fonde. Et il y a le gouvernement, le ministère, la stratégie, le conflit en fond de l'Atna. Il y a gestion de la foresterie, le troisième projet. Il y a au moins le sommet de défendre trois projets de l'Atna. Il y a deux filles de Tabouron, il y a un chirurgien de l'Atna, il y a un chirurgien de l'Atna. Il y a un chirurgien de l'Atna, il y a un chirurgien de mécanisme vrai là au fond bleu de ma opérationnalisé guide ma in the text ma in the conseil hasa créer yom al fisomeda créer conseil d'administration comité exécutif tout le coup là les fonds d'aga opérationnel ou il recevoir fonds les financiers projet en abalade 17 membres al gagne fin commission climat en bassin du Congo mécanisme akhar là Afrique ma mise zaman in the ressources naturelles ketir minéraux ketir ina nous avons exploité les minéraux dans le monde. Nous avons nous transformé en Afrique. Nous avons résolu le problème du climat et de l'Asie. Nous avons transformé en Afrique. Nous avons une solution à la solution renouvelable. Troisième chose, nous avons retour en place crédit carbone. Le mécanisme qui permet de financer les machins du climat en Afrique ou précisément en Balatna. Donc, nous avons une taxe sur le carbone. Nous avons créé une forêt. ne séquestrer carbone ne doro chokumu carbone da les partenaires agrado les entreprises do voyez dire la grosse besafi forêt al indina hana fil salamat par exemple indina forêt fil gera indina fil vino forêt kitir au mécanisme anda katena par décret créé da alors hakuma da bala économie gal traditionnelle da inda économie akhar économie verte yeji ya pié hakuma nana lel économie dai prospérer.
2: أفريقيا بحاجة إلى التحول الأخضر، ما هي استراتيجية هذه الدول لجذب المستثمرين الدوليين لتحقيق الأهداف المنشودة؟
3: أفريقيا عندها ressources naturelles comme pétrole, mines, minéraux, carrières, les grandes forêts. Minimum واحد باسين على الكونغو، هود على الكونغو. باسين الكونغو يجي jusqu'à la Tchad. غني partagé باسين دما pays qui tire. عندنا 17 membres à la commission. 17 pays là. Tchad gaifo wo logo du sawa na hadu musawa ma pi al 17 da le bassin na ma mai telif wo mai wadr da bes economie hagina economie verte surtout wo da bes karaba shap hagina population afrique kunda donc premier chose de dunga souveraineté ya halu l'afrique weda ici la responsabilité ga donc souveraineté ka mali gina fi ressource agna wo du barra et transformer wo gubulu jubule na da ma halal donc wo halu na souveraineté hagina ali na ben décider fi ressources agina ressources naturelles surtout architecture financière là gars souffrir d'abord conditions d'accès au financement climatique biges gaz michel indra fond vert pour le climat indra fond d'adaptation là les institutions nationales en balade pays de là mais ils ont accès direct au fond achèvement accrédité comme accrédité là ils ont droit accès direct achanda on ne garde demander même partenaire du nord et partenaire du sud ils faciliter les là tâche l'institution agina de la accrédité fi fond vert climat ou fi fond d'adaptation pour que mai compliqué la tâche d'aller dans le accès au financement ou hini da nous profiter pour ça là au rukum quand gider na accrédité ministère agina na finance fi fond vert mourza direct que dire fi compte fi trésor en chat on da nek de permettre agina gourza ni chulu na ni chokhlo fi tout ce qui est question climatique.
2: ما هي كلمتكم الأخيرة؟
3: سومي دا بيجي عدل سومي كبير وشرف لي أنا ريبريزنتي المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رئيس الدولة في الكاتريم سومي هنا كوميسيون كليما دي باسين دي كونغو وسومي دا ما سومي فيت سومي دا سانس بلاتنا ليجا أو ماش تراب ويجا ديفندر أفريق دا ما ميسل زمال تشات كل ما ميسل زمال يدرو سوفرينيتي africaine و souveraineté nationale.
0: شرعت وزارة الأمن العام والهجرة في تنفيذ الإجراء السادس من المشروع الأول لبرنامج رئيس الجمهورية والمتعلق ببناء وتأهيل مراكز ومفوضيات الشرطة من أجل بسط الأمن والتدخل السريع أثناء الحوادث والوقاية قبل حدوثها. وهذا ما شهدته العاصمة أنجمينة مما قلل من الانفلات الأمني وتطويق العصابات المجرمة في أطراف المدينة. أسمهان جروة تيدو تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع.
4: في إطار تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو تتواصل الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن وجعله أقرب من المواطنين عبر تطوير المنظومة الأمنية وتقريب خدمات الشرطة من السكان داخل الأحياء السكنية. ويأتي ذلك من خلال مشروع استراتيجي يشمل بناء مفوضيات جديدة للشرطة وإعادة تأهيل المتحالكة منها مع توسيع انتشارها على مستوى مختلف المناطق بما يضمن تغطية أمنية أكثر فعالية. وانسجاما مع هذا التوجه يأتي الإجراء السادس من المشروع الأول الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الأمنية وتقوية حضور الشرطة داخل الأحياء بما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة للحوادث وحالات الطوارئ وترسيخ مقاربة وقائية بدل الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الجريمة. وفي هذا الإطار شهد حيفرشة جوغلية بالدائرة الأولى في أنجمينة يوم الخميس 16 من أبريل 2026 افتتاح وحدة دعم أمني جديدة في خطوة لاقت ترحيبا واسعا من سكان المنطقة الذين ظلوا ينتظرون هذا المشروع منذ سنوات. ومن المنتظر أن يتم ترقية هذه الوحدة لاحقا إلى مفوضية أمن عمومي. رقم 18 وهذا سيعزز التواجد الأمني في المنطقة ويقلص زمن التدخل ويكرس سياسة أمنية تقوم على القرب والوقاية. وفي سياق متصل عبر السيد جابر جبرين مندوب الحي عن ارتياحه لهذه الخطوة مؤكدا أن وجود مركز أمني داخل الحي من شأنه أن يعزز الشعور بالأمان ويقرب خدمات الشرطة من المواطنين.
5: أنينا محتاجين لقوسة زي ده تطول يقول لي إذا اليوم بيجي هلا وسي أكبر كاركيف في بريمار أمسومه ومحتاجين لكم سيرية زي ده للأمني لسكرتان الشعب. والحمد لله بفضل الله وفضل الرئيس والحكومة الحاضرة هي الميري جابوا لنا الكونسيرية، الكونسيرية دانينا مكتاهين ليه والله جابها.
4: ومن جانبه شدد المراقب العام للشرطة حاشم هارون ديبي مدير الأمن العام على أن بناء المراكز الأمنية لا يكفي وحده بل ينبغي أن يواكب بتفعيل ميداني فعال، وأوضح أن الاستراتيجية المعتمدة تقوم على تعزيز التواجد الأمني من خلال دوريات ليلية ونهارية سواء عبر السيارات أو الدراجات النارية مع تكثيف الحضور في أوقات الذروة.
6: في هذا المشروع أنا نقدر نقول في حاجات كتير عندنا دينة تجمعنا وحيدة لقي 8 كوميسريات، ومن 8 كوميسريات ده على 5 ده انبنن خلاص جاهزين هنا اللي شهر نقدر ندسوا فوقها الخطة ده ماشي كويس.
4: وأضاف في حاز السياق أن هذه المقاربة تندرج ضمن مفهوم الشرطة القريبة من المواطنين التي لا تقتصر على التدخل بعد وقوع الجريمة بل تسعى إلى الوقاية منها وبناء علاقة ثقة مع المجتمع. وفيما يتعلق باختيار مواقع هذه الوحدات الأمنية أشار هاشم هارون ديبي إلى أن ذلك يتم وفق معايير دقيقة تشمل الكثافة السكانية ومستوى التهديدات الأمنية واحتياجات كل منطقة بما يضمن توزيعا فعالا للموارد الأمنية. وبناء على هذه الاستراتيجية بدأت تظهر نتائج ملموسة مع دخول هذه الوحدات حيز الخدمة أبرزها تقليل زمن التدخل وتعزيز الحضور الأمني مما يسهم في الحد من الجريمة قبل وقوعها.
6: عنينا في كينا وستياتنا بوليس في مكانات في جمعنا كان ناس بيهتبرون مكان ما عنده أمني، عندنا بوتا روما في ستيم رانسما وعندنا بوتا إساق ساخو في ويتم رانسما عندنا منجو كولي في قطر مرنسما. محلات الأول بيهتبر مكانات خير أمن لكن بافتتاحنا البوستيات ده جاب أمني وتمن المواطن.
4: كما عبر السكان عن استعدادهم للتعاون مع الأجهزة الأمنية مؤكدين أهمية إشراكهم في جهود حفظ الأمن، فيما دعا المندوب جابر جبرين إلى مواصلة هذه المبادرات وتوسيعها لتشمل أحياء أخرى.
5: الحياة دي بلا أمني كل ما تبقى وفكرين أنا الأمني ده لنا أنينا شاب أنا بريمار نسمع وسوزو شاب أنا جو ليه ده لنا مهم زيادة تفكير أنا الرئيس ده أنينا شكرنا ألف شكر في أمني أنينا ومنتلكنا أنينا أول تعبانين بزيادة الخوف كل عندنا زيادة هدي الإدارة هي للأرندسما كم مشاكل حصل عندها مشاكل أنا جو ليه مشاكل أنا جو ليه حصل الحمد لله لقينا كومسيري وأنينا مبسوطين به زيادة.
4: تعد عمليات إنشاء مفوضيات جديدة وإعادة تأهيل المباني الأمنية القديمة من أبرز إنجازات هذا العام، وذلك في سياق تنفيذ الإجراء السادس من المشروع الأول، ورغم أن الطريق لا يزال طويلا في ظل التوسع السكاني والتمدد في الأحياء والمدن الأخرى فإن خطوات ملموسة قد أنجزت على أرض الواقع.
6: هي الترميم كل كمسيرتين نمرو 8 ونمرو 1 حصل ترميم بتام وفي آخرين هسه ماشين قاعدين شغالين فوق في الترميم. عندنا أمل الترميم ده بيكمل قبل نهاية السنة. وبرا كلها في أبشيا في مانغالمي وفي مونغو كلها في كومسيات تم ترميمهم، الآخرين كلها بلقوا إن شاء الله.
4: وفي هذا الإطار تؤكد الدولة وفاءها بالتزاماتها فيما تبدو هذه المبادرات قد ساهمت في عدد بناء جسور الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.
0: وبالفعل قد ساهمت هذه الإجراءات الأمنية في بسط الأمن وإعادة ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية على حد تعبير بعض المواطنين الذين قابلتهم كاميرا صدى الرئاسة في أحياء العاصمة أنجمنا.
7: نشكر بكون الأمن نجابه أبروكسيماتيف في الكارتشي العديد لأن ما في شيء بدون الأمن. أولا الأمن ثم ثانيا كمان إذا كان الأمن موفر حتى تفتي الشغل آخر، لكن كان الأمن بيجي مافرة إتي ما بتنوم والآخر كل ما بنوم والحكومة كل ما مرتاحة.
8: دايرين العمل دي كنا زيادة لأن في حرامين جايدين، فنتمنى من الله ومن الحكومة عشان يساعدنا في محل دي في جود جديد يجيب لنا الفوست الدقاب دقاب يكون يبوت إن شاء الله. أنا هنا الشعب ذاتك يعني نكونتريبي نساعد للحكومة في العمل ده. رسالتي لرئيس الدولة دايرين منه ده الأمن والمياه والكهرباء.
9: المشاكل بقى شيء خفف ما زيادة مش الأول. بالرئيس أنا بوليسة شيء يعني خفف المشاكل الدنيا. عين اللي قدموا رئيس الدولة رسالة شنو؟ ليش أنا يعني يمشي بقدام يكونتني في حال ده يساعد الشعب يكريه بوست كتير لأن الشعب يقول الأمن في هذه نورمال في هذا والشعب يقول بعشرة.
0: تكملة لموضوعنا السابق حول تنظيم عمليات النقل والمواصلات بالعاصمة إنجمينا، ومع اقتراب المهلة المحددة من البلدية يعود بنا تيجان مصطفى مهدي إلى آليات تنفيذ القرار وتحديات الواقع. فما بين مؤيد ومعارض تبقى الحكومة عازمة على تطبيق هذا القرار. نتابع.
2: في إطار جهودها الرامية إلى تنظيم قطاع النقل الحضري وبين المدن، تواصل اللجنة متعددة القطاعات لتوجيه النقل الحضري مساعيها لضبط هذا القطاع الحيوي في العاصمة إنجمينا. وفي هذا الجزء الثاني من تقريرنا نظرة الفريق، نفتح ملف المؤسسات الحكومية المعنية بالرقابة لتسليط الضوء على الإجراءات الجديدة التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية. كانت اللجنة قد أمهلت سائقي سيارات الأجرة، الحافلات الصغيرة والدراجات النارية فترة زمنية لا تتجاوز 60 يوما للامتثال للمعايير التنظيمية الجديدة. وفي هذا الصدد يوضح السيد دادينغار روزنا رودريغ مدير التخطيط العمراني ببلدية إنجمينا ورئيس اللجنة أن ما يعرف باعتماد النقل ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ضرورة لتنظيم حركة المرور وتحديث الوجه الحضري للعاصمة.
10: Le constat c'est que dans la ville de N'Djamena le transport urbain il est très mal organisé.
11: إن الملاحظة في مدينة N'Djamena أن النقل الحضري يعاني من سوء التنظيم شديد، فاليوم بات من الصعب التمييز بين دراجات الأجرة النارية والدراجات النارية العادية، كما يصعب أيضا تحديد من يعمل بمهنة التاكسي، وينطبق الأمر نفسه على الحافلات الصغيرة. ولذلك جاء هذا القرار لمحاولة تنظيم النقل الحضري نوعا ما. لقد اتخذ هذا القرار لتحسين تنظيم النقل الحضري وكذلك لحماية الركاب والسائقين الذين يستخدمون مختلف وسائل النقل.
2: على الجانب الآخر، لم يقف الفاعلون في القطاع مكتوفي الأيدي، حيث طالبت النقابات والاتحادات المهنية بضرورة إقرار فترة سماح إضافية، معتبرين أن مهلة الشهرين غير كافية لاستكمال الإجراءات المعقدة.
11: لقد استكملنا اليوم شهرا كاملا بالتمام والكمال منذ صدور البيان. إن منح مهلة جديدة أمر غير ممكن، ولكن تمديد المدة أمر وارد من قبل اللجنة. فإذا لاحظنا بعد تقييم هذه 60 يوما أن الأهداف التي حددناها لم تتحقق، فقد ننظر في تمديد المدة. لكن المسألة ليست مسألة تعليق للقرار، لأن تعليق القرار يعني وقف تنفيذه، وهذا أمر غير ممكن.
2: وحول التساؤلات المتعلقة بمصير المتخلفين عن استيفاء الشروط، ومن أبرزها الحصول على رقم تعريف فريد ووضع الهوية البصرية الموحدة على هياكل المركبات، أكدت وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية السيدة فاطمة جوكني ودي أن الدولة وضعت خطة واضحة للتعامل مع غير الممتثلين، مشددة على أن الهدف الأساسي هو فرض سيادة القانون وضمان أمن الركاب.
4: قد فكرت الحكومة من خلال وزارة النقل وخططت لإنشاء شركة نقل تلبي تماما أهداف وتحديات الهيئة، ولكنها ستكون حلا مشتركا وسريعا جدا بين القطاعات المعنية، لأن إنشاء الشركة يستغرق وقتا طويلا، كما أن عملية افتناء الحافلات الحضرية وبين المدن تعد مشروعا متكاملا للغاية، وهو قيد الدراسة والبحث حاليا على مستوى الوزارة. وأؤكد لكم أن هناك مفاجآت سارة في انتظاركم.
2: ومن جهتها فندت السيدة بينينغار بوي رولاند المديرة العامة للنقل البري الشائعات المتداولة حول عشوائية منح البطاقات الفنية، مؤكدة أنها تخضع لمعايير فنية دقيقة تشمل كافة أنواع المركبات، كما وجهت تحذيرا شديدا بشأن المركبات والدراجات التي تفتقر للأجزاء الأساسية، معتبرة إياها مخالفة صريحة تستوجب تدخل الأجهزة الأمنية فورا. ولم يغب الجانب الصحي عن هذه الإجراءات، حيث حذر السيد رودريك من المخاطر الصحية الناجمة عن تداول خوزة الرأس الواحدة بين ركاب الدراجات النارية وما قد تسببه من انتقال لأمراض معدية مثل التهاب الكبد الوبائي عبر العرق، داعيا المستخدمين إلى توخي الحذر والالتزام بالإرشادات الصحية.
11: إن تغيير السلوكيات وعقليات الناس اليوم أصبح أمرا ضروريا. لنأخذ مثالا بسيطا جدا، إذا أردت الذهاب لقص شعرك تأتي بأدواتك الخاصة ليستخدمها الحلاق، وينطبق نفس المبدأ علي كراكب أستخدم الدراجات النارية يوميا للتنقل، إذ يمكنني اقتناء غطاء رأس بلاستيكي لتغطية شعري ثم ارتداء خوذة الركاب، وعند الوصول إلى وجهتي أقوم بنزعها. هذا السلوك متبع في جميع البلدان التي يرتاد سكانها الدراجات النارية كوسيلة نقل مثل بوركينا فاسو أو في الكاميرون المجاورة، وتحديدا في دوالا ويوندي، فالناس هناك يستخدمون أغطية الرأس الخاصة بهم لركوب الدراجات النارية، وبالتالي يمكن تطبيق هذه الفكرة هنا في العاصمة أنجمينا أيضا.
2: يبقى نجاح هذه الثورة التنظيمية في قطاع النقل رهنا بوجود منهجية عمل متوازنة تضمن حقوق الركاب أولا وتراعي الظروف الاقتصادية للسائقين ثانيا، وتكفل في نهاية المطاف أمن الأشخاص والممتلكات تحت رعاية الدولة.
0: نهاية الحلقة، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، دمتم بخير والسلام عليكم وإلى حلقات أخرى، شكرا لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة تماما باستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. المستمعين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم والتي نبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد. لشبكات التواصل الاجتماعي فوائد وسلبيات تلاحظ عند الاستخدام من قبل طلابنا. هذا الموضوع سيتطرق إليه الزميل أحمد خميس جمعة في هذا التقرير.
1: العالم يتطور ونحن كذلك، فالتكنولوجيا تتسلل تدريجيا إلى حياتنا اليومية وخاصة إلى مدارسنا، ولا تظنوا أن ذلك من أجل البحث العلمي أو استخدام الوسائل التعليمية، بل أصبحت الهواتف الذكية حاضرة وبقوة إلى درجة أن الكتب والدفاتر كادت تفسح المجال لهذه الأجهزة الصغيرة البراقة. طلابنا عشاق التكنولوجيا، يكشفون لنا كل يوم عن مواهبهم، فهم بارعون أكثر في تطبيقات التيك توك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. وطوال السنة الدراسية شاهدنا مختلف أنواع الفيديوهات، تلاميذ بالزي المدرسي فوق الطاولة الدراسية التي تحولت إلى منصات رقص يتمايلون على أنغام أغاني فنان كونغولي مشهور لن نذكر اسمه. وفي ساحات الاستراحة ظهرت منافسات غير لائقة يسعى فيها البعض إلى لفت الانتباه بسلوكيات غير محترمة. والأخطر من ذلك مشاهدة فتيات وفتيان في علاقات عاطفية يتصرفون دون خجل حتى داخل قاعات الدراسة، وكأن هذا لا يكفي، ظهرت مجموعات من الفتيات يمارسن ما يسمينه التحديات، وهي ألعاب وسلوكيات تفتح الباب أمام عبارات وتصرفات ذات طابع جنسي. أمام هذا الواقع يبرز سؤال مهم: ما المكانة التي ما زلنا نمنحها للتربية والقيم الأخلاقية؟ وما هو دور المدرسة في توجيه الشباب؟ فالتكنولوجيا تبقى وسيلة مفيدة عندما تستخدم بشكل صحيح، لكنها قد تتحول في غياب الرقابة والتوعية إلى سبب لانحراف جيل كامل. بل وصل الأمر إلى مشاهدة تلاميذ بالزي المدرسي يلوحون بأسلحة نارية بكل فخر، أو ذلك التلميذ الذي ظهر في فيديو وهو يهدد علنا بتصفية أستاذ مادة الرياضيات الخاص به، وكل ذلك يتم تصويره بعناية ونشره على تطبيق تيك توك بحثا عن الإعجاب والمشاهدة. شبابنا اليوم يقلدون ما يفعله غيرهم من أبناء جيلهم، وإذا حاولت نصحهم سيجيبونك بعبارة أنت لست مواكبا للعصر. لكن هذه المشاهد الصادمة يجب أن تذكرنا جميعا بدورنا كأولياء أمور ومربين. كيف نفهم أن ابنك المفترض أن يكون داخل الفصل يتلقى دروسه يظهر في فيديوهات يشاهدها الآلاف، بينما تتصرف الأسرة وكأن شيئا لم يحدث؟ وكيف يمكن لتلميذ أن يدخل إلى المدرسة بسلاح ناري دون أن يثير ذلك أي قلق أو متابعة؟ أليست التربية تبدأ أولا من البيت؟ أما فيما يخص المؤسسات التعليمية فإن كثيرين يتساءلون: هل نحن أمام حالة تسيب وإهمال، أم أن الأمر تجاوز حدود السيطرة؟ لقد أصبحت الصرامة والانضباط شبه غائبتين في العديد من المدارس والثانويات، ويرى عدد من المراقبين أن السبب يعود إلى الاكتظاظ الكبير في الأقسام، وهو ما يعيد المسؤولية بدورها إلى الحكومة والجهات المعنية بقطاع التعليم. نحتاج إلى بنى تحتية تأخذ بعين الاعتبار الواقع المعاش مع إدماج التكنولوجيا في برامج التعليم.
0: وفي إطار الملفات التي عدها قسم التحرير حول مرور عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد رزي بيتنو، فقد عدى اليوم الزميل عثمان أدم الدود تقريرا حول مشاريع البنية التحتية بالبلاد.
2: يتمحور حصاد العامين الأولين من الولاية الرئاسية للرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو حول 3 محاور رئيسية: التسريع في متابعة المشاريع بمختلف أنحاء البلاد واستكمال عدد من المنشآت الكبرى ما بين عامي 2025 وشهر مايو لعام 2026، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة في قطاعات متنوعة. وفي إطار متابعة تنفيذ المشاريع، قام وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا برفقة الفن التابعين لوزارته بجولات ميدانية واسعة شملت مختلف مناطق البلاد، بهدف الوقوف مباشرة على مدى تقدم الأشغال التي تنفذها الشركات المتعاقدة مع الدولة وتقديم التوجيهات الفنية عند الضرورة، إضافة إلى الضغط من أجل تسريع وتيرة الإنجاز. تأتي هذه الزيارات الميدانية التفقدية في غاية الأهمية، لأنها تساهم في ضمان جودة المشاريع ومنع إنجازها بشكل متسارع أو غير مطابق للمعايير. وخلال الفترة الممتدة من يناير عام 2025 إلى مايو لعام 2026 تم الانتهاء من عدة مشاريع وتسليمها. أما في مجال التعليم فقد تم استكمال بناء مدرستين للتعليم العام، ومن أبرز الإنجازات كذلك جسر النحضة فوق نهر شارية الذي دشنه رئيس الوزراء السفير لماي هاليناء. كان ذلك في الأول من شهر ديسمبر من العام الماضي لعام 2025، إضافة إلى المقر الجديد لوزارة المالية الذي يعد من أبرز المعالم المعمارية الإدارية الحديثة في البلاد. أما فيما يتعلق بالمشاريع التي انطلقت أو استؤنف العمل فيه خلال عام 2025، فتشمل بناء 6 مستشفيات ولائية و12 مستشفى على مستوى المقاطعات وجامعة افتراضية و7 سنويات وماحدين لتكوين. وفي مجال البنية التحتية الطرقية، تواصل الوزارة متابعة مختلف المشاريع الميدانية بهدف تحسين شبكة الطرق وفك العزلة عن المناطق الداخلية. كما تم إطلاق مشاريع جديدة لتعبيد الطرق في عدة ولايات، من بينها مشروع الطريق الرابط بين أبشة أمزوير جريدة وإريبا أمجرس بطول

0: غوري ماندو ماو بطول 74 كيلومتر والذي يربط بين ولايتي البحيرة وكانم. ونذكر أيضا بانطلاق مشروع الطريق الذي يربط منطقة أنبسطنا بمدينة ياو فتري الواقع بولاية البطحة، بدأ العمل فيه منذ 15 من شهر مايو الجاري لعام 2026. أما على مستوى العاصمة نجمينة فتشهد عدة مشاريع لإعادة صيانة بعض الطرق الرئيسية بوتيرة متسارعة، وذلك قبل حلول موسم الأمطار الذي قد يؤدي إلى تباطؤ وتعطيل العمل. وكما سيتم قريبا بمدينة نجمينة مشروع بناء مستشفى الشيخة فاطمة بنت مبارك، حيث جرى مراسم وضع حجر الأساس في 15 من أبريل لعام 2026 بالدائرة الثانية. بشكل عام فهناك إنجازات ملموسة للعام الثاني من ولاية الرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، وخاصة في مجال البنية التحتية والتنمية الشاملة.
1: ترأس صباح اليوم رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي ترأس أعمال الجلسة العلنية التي خصصت في جدول استجواب نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإمام محمد حول سؤال شفهي مع نقاش، وذلك المتعلق بأوضاع إخلاء سوق الدنبي، حيث جرت الجلسة بمقر مجلس الشيوخ بحضور الأمين العام النائب للحكومة بركود يدي الحاج إلى جانب عدد من الفنيين والمعنيين بهذا المجال. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: تمحور السؤال الذي تقدم به السيناتور أبكر مالامورتشا حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحل أزمة الأراضي وتنظيم الأسواق، ضمانات الشفافية في نشر الوثائق والإجراءات القضائية المرتبطة بالملف، إلزام السلطات المحلية بتنفيذ القرارات الحكومية بشكل عادل يصون حقوق المتضررين ويعزز الأمن والاستقرار، ووضع آلية واضحة للتعويض والتسوية النهائية للنزاع. بعد تقديم هذا السؤال أعطى رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي الضوء للمداخلات والنقاشات العامة أمام أعضاء المجلس الذين طرحوا بدورهم جملة من الأسئلة ركزت على الإجراءات الحكومية المتخذة لتعويض التجار المتضررين من العملية. وفي رده على هذه الإشكاليات أوضح نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإمام محمد أن الدولة لا تلتزم قانونا بتقديم تعويضات محددة في مثل هذه الحالات، كما أن الآليات المالية والميزانية الحالية لا تتضمن بندا يسمح بتخصيص تعويضات محتملة، وأقر بوجود خلل في تسيير الملف، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد وضحت صلاحيات البلدية في التسيير، إلا أن البلدية لم تفي بوعودها مما أدى إلى نتائج غير متفق عليها. وشدد على أن الأولوية ينبغي أن تكون لإدارة المستقبل وتحقيق المساواة في الحقوق داخل المجتمع، بدلا من الانشغالات بفتح ملفات ومحاكمات تعود إلى الماضي. كما ناشد مجلس الشيوخ بصفته الجهة التشريعية الأولى التعاون مع الحكومة في توعية المواطنين لحماية حقوقهم وصون الممتلكات العامة للدولة. وفي نهاية الجلسة قرر أعضاء مجلس الشيوخ إنشاء لجنة تتولى إعادة التجار الأصليين إلى أماكنهم في مهلة أقصاها 80 يوما. هذا وقد تمت المصادقة على القرار بـ30 صوت نعم مقابل 11 صوتا ضد و9 امتناع.
1: تستضيف العاصمة نجمينة يومي 15 و16 من يوليو 2026 المنتدى الإفريقي للمياه الذي تنظمه الحكومة الجادية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي. أهمية هذا المنتدى والتوقعات المرتبطة به ستجدونها مع عمر حسن دهف في هذا التقرير.
3: يأتي تنظيم هذا المنتدى في وقت تشير فيه التقارير إلى أن أكثر من 400 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء لا يحصلون على مياه الشرب، فيما ترتبط 68% من الكوارث الطبيعية في القارة أيضا بالمياه. كما تتوقع التقديرات أن يؤدي انعدام الأمن المائي إلى خسائر اقتصادية تتراوح بين 6 و12% من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الساحل بحلول عام 2050. ويندرج المنتدى ضمن مبادرة ووترفورد أو المياه أولا التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي خلال اجتماعاتها في 15 من أبريل 2026 بهدف تسريع الالتزامات السياسية وتعبئة التمويلات لضمان وصول ملايين الأفارقة إلى المياه. كما أنه من المنتظر أن تركز جلسات المنتدى على 3 أولويات رئيسية تشمل تعبئة التمويل الكبرى ذات الأثر المباشر واعتماد خطط وطنية للاستثمار، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في إدارة الأحواض النهرية المشتركة والتي يبلغ عددها

0: 63 حوضا عابرا للحدود. سيشارك في المنتدى مسؤولون حكوميون وشركاء تقنيون وماليون إلى جانب خبراء وفاعلين في قطاع المياه، كما ستشهد الجلسة الختامية إعلان مواقف سياسية رفيعة المستوى والكشف عن التزامات مالية لدعم مشاريع الأمن المائي في القارة. يتضمن برنامج المنتدى أيضا جلسات نقاش وطاولات مستديرة تتناول التمويل المبتكر والإدارة المشتركة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية والحلول الرقمية في قطاع المياه. هذا ومن المقرر أن يختتم المنتدى باعتماد خطة الاستثمار واش بلس الخاصة بتعزيز الأمن المائي في إفريقيا، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة المياه وضمان استدامة الموارد المائية في القارة.
1: حصلت يوم أمس أمطار غزيرة بالعاصمة جمينة وعدد من المدن المجاورة لها. حول هذا الموضوع عبد عثمان يحيى الحاج هذا التقرير.
2: تعاني العاصمة أنجمينة موجة الحر الشديد في الأيام الأخيرة، مما جعل السكان يعانون معاناة شديدة لارتفاع درجة الحرارة المتفاجئة. لكن عند الساعة 6 مساء شهدت العاصمة أنجمينة هطول أمطار غزيرة مصاحبة برياح شديدة في بعض الأحياء، خلفت خسائر مادية متمثلة في كسر عفره الأشجار وخلع الرواكب. هذا المطر غير أجواء العاصمة أنجمينة في جو يسوده الهدوء من انخفاض درجة الحرارة وحتى صبيحة يوم الاثنين. مطر البارحة قد جعلت الكثير من السكان اطمأنت أحوالهم النفسية بسبب التغيير الجو الذي أصبح منعشا. جعل الله أمطار هذا العام أمطار خير وبركة، آملين من البلدية والسكان التعاون في عملية حفر قنوات صرف المياه لتفادي الفيضانات هذا العام.
1: نظمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمدينة بنغور جلسات توعوية داخل مؤسكرات عناصر الحرس الوطني والرحل بحضور القيادات العسكرية، وقد تركزت الجلسات حول الأنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية حقوق الإنسان والقضاء العسكري. عبد العزيز أحمد يعقوب التفاصيل من مدينة بنغور.
3: في إطار المهام الموكلة لعناصر الحرس الوطني والرحل التشاديين والمتمثلة في حماية السلطات السياسية والإدارية والمرافق العامة إلى جانب حفظ الأمن والنظام في الأوساط الريفية، تلقى المشاركون عروضا توعوية تناولت المفاهيم الأساسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي وآليات القضاء العسكري، فضلا عن أدوار ومسؤوليات عناصر الحرس الوطني والرحل أثناء العمليات. وأوضح نائب رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تشاد ديلي ماوازو سيستي أن هذه الجلسة تأتي في إطار مشروع دعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان في تشاد، مشيرا إلى أن النشاط يهدف إلى ترسيخ ثقافة احترام القانون وحقوق الإنسان داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، فيما تناوب على تقديم المحاور المبرمجة وتنشيط النقاشات مع المشاركين كل من ديلي ماوازو سيستي وعائشة قربة والنقيب دانزامبي غابرييل إلى جانب المفوض القسمي لعقيد بينون أوجين كل بحسب مجال تخصصه. من جهته ثمن قائد مجموعة الحرس الوطني والرحل ببنغور العميد إبراهيم ضيف الله بتنظيم هذه الجلسة التوعوية، مؤكدا أن بعض التجاوزات التي قد يرتكبها بعض عناصر الأمن تعود في الغالب إلى نقص الوعي والمعرفة القانونية، معربا عن أمله في أن تسهم هذه التوعية في تعزيز احترام القانون أثناء أداء المهام الأمنية في المستقبل. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ومن بنغور نذهب إلى الأراضي المقدسة تسكين وإعاشة الحجاج التشاديين بمكة المكرمة، واقع يرسمه لنا فريق الحي الوطني لوسائل الإعلام السمعي البصري الأونما بصوت مفوضنا عبد الجليل عبد المكرم آدم.
4: بعد أيام طويلة من عناء السفر يجد حجاج بيت الله الحرام معايير عالية من الراحة في محل إقامتهم بمكة المكرمة، فندق الرابح الذي يسكن فيه 3700 حاج موزعون في أكثر من 700 غرفة مجهزة بكافة وسائل الراحة ومرافق صحية حديثة، أتاح للحجاج الاسترخاء التام وأسهم بشكل كبير في الصحة البدنية والنفسية لحجاج بيت الله الحرام. أبرز الجوانب المحورية التي تحظى بالتقدير أماكن الإعاشة التي وجدت الزيت في ظرف عصري، وجبتين في اليوم صباحا ومساء، وتتنوع الوجبة من وجبة لأخرى. وتتويجا لهذا العمل الجبار والصمود عليه، يعقد مسؤول لجنة الإعاشة حسين حران اجتماع عاجل مع مسؤولي الفنادق والمطاعم لمعرفة آخر الاستعدادات.
5: كان اجتماع كويس جدا مثمرة، ناس المطابق كله كويسين، فندق الرابع استقبال بتاع حجاج والأكل وكل شيء الحمد لله بتوفيق من الله ماشي كويس.
4: للإشارة فإن التحسينات المبدئية تسهم بشكل كبير في جعل الحج أكثر أمنا وهدوءا وتلبية لتطلعات كافة احتياجات الحجاج، استعدادا لخوض الرحلة الإيمانية التي انتظرها الكثيرون لسنوات عديدة على أكمل وجه.
6: ختام النشرة الإخبارية المستمعين الكرام، تقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية يرنائي، في الإشراف العام يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان أدم الدود، وفي الإخراج مصطفى بشار محمد. تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين. للمزيد من الأخبار لطفاً زوروا موقعنا الموقع الإلكتروني onama.td أو عبر صفحاتنا في الفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى جديد الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: المستمعين بهذه الحلقة ستتابعون العقم الطبيعي.
1: البروفيل صراحة أشياء جميلة جدا حساسة ومهمة في حياة الرجل أو المرأة لكنها لحياة أي إنسان. لا هم أنجب لسنوات داخلية يراجع نفسه أولا قبالي شيف الطبيب إذا كان صح التعبير. فعلا نرجع للعقم أثناء الطبيب معناته الطبيب بطريقة أخرى مثلا أنا أقصد الطبيب هنا مثلا الرجل والمرأة قاعدين في البيت لو في حالة العقم الطبيعي زيلا هل في علاج ممكن على أساس يقدر يستدركه ويتفادوا هذه المشكلة الاجتماعية
2: مشاكل عدم الإنجاب كده كويس ما هو نحس جينا الرجل والمرأة المرأة ذاته يكون عندها مشاكل اللي هو مشاكل بتاع المرأة طويل المبيض ما بيكون بطل البويضة سواء كان عنده أكيد تكيسات سواء كان عنده مرض في الالتهابات سواء كان بتاع أو المشكلة في الغدة النخامية اللي هو بيطلع الهرمون اللبن هرمون اللبن لما يكون مستفع كذلك احتمال يكون في الرحم احتمال الرحم ده فيها لحميات فيها انسداد فيها بتاع ممكن ما تحمل الحاجة الثانية اللي هو أكتر حاجة برضو مشكلة اللي هو الأنابيب الأنابيب القناة فالوب ده إذا كان مسكر لأنه الحيوان المني بيجي من الرجل بنزل بخش الرحم بطلع بيجي في الأنابيب البويضة بطلع من المبيض بتاع المرأة بيجي خاش الأنابيب وبتلاقوا في الأنبوبة الأنبوبة ده إذا كان مسكر معناته لا حيوان المني بتلاقي لا يقابل المبيض معناته حكاية ما بحصل فهذه برضو مشاكل المرأة عند عدم الإنجاب وكثير لكن دي الحاجات اللي اختصرناها إذا كان المرأة والرجل قاعدين زي ما أنت قلت قاعدين حياة طبيعية ومدة معقولة وما في لا ده مشهم جميلة ولا ده مشهم بشه وقاعدين إذن مفروض يجي يعملوا فحص لما نيجي يعملوا الفحص طبعا بالنسبة للعقم الثاني الراجل يكون إذا لقينا عنده قبلين وده لقيناه كثير جدا تلقى الراجل متزوج له مرتين ثلاثة أربعة وتلقى عنده أولاد لكن بعد شويتين مرة واحدة منهم تلقى آخر الإنجاب بتاعه لغاية يعني 4 سنة 5 سنة 6 سنة ده برضه نعتبر أنه ما دام الراجل هو أنجب نركز في المرأة يعني حصادنا كلها يكون في المرأة أما بالنسبة للزواج الأولي يعني ما عندهم أطفال قبل كده وأول زواج ده أول نبدأ بالرجل تحليل الرجل تحليل السائل المني مويت الرجل ده لازم يتحلل الحكاية كلها سهلة جدا الزول يمشي يجيب لنا السائل المنوي في معون بعد ذاك عندنا جهاز ندخل فيه ترر بيطلع لنا الحيوانات المنية عددهم كم هل معقول مع العدد المفروض الحركة بتاع الحيوانات المنوية دي حركتهم قوية جدا بحيث أنه لأنه حركات إذا حركة ضعيفة برضو ما بحصل الإنجاب لأنه البويضة لما يطلع بقت 24 ساعة بس لما الحيوان المني من هنا أنت خدته والراجل لغاية ما يمشي لحق 24 ساعة بكون البويضة خلاص ماتت إذن لازم يكون في حركة قوية وحركة بتاع كذلك الشكل بتاع الحيوانات المنوية لازم يكون أشكالهم كده في المية أو أكتر من كم 30 كده في المية لازم يكون أشكالهم يعني كويسة يعني إذا عندهم أي عيب خلق أي بتاع برضو ما بحصلوا الإنجاب فده بالنسبة للراجل عشان كده نحز أنه الراجل ما يقلوا شيء لما نقول له يا أخي امشي أبحث لأنه الرجال بتعقدوا يقول لك طوالي برات بزوقه مرات يعني كثير جدا بحصل حياة كثير جدا لكن الراجل لازم يبحث بعد ذاك نجي للمرأة المرأة برضو لا فحوصات سواء كان بالنسبة للموجات الصوتية بيظهر لنا إذا في أي تكويسات في المبيض إذا في أي انسداد في الرحم إذا في أي مشكلة في الرحم بظهر لنا في المرأة الحاجة الثالثة للمرأة برضو نشوف الأنابيب زي ما قبل قلنا نعمل له راديولوجي اللي هو بعمل لك الصورة بتاع الأنابيب بطلع لك الأنابيب الأنابيب ده إذا كان مقفول ولا فاتح إذن بعد ده خلاص علاجنا هيتوقف على حاجة اللي قلنا الراجل اللي قلناه عنده مشكلة فحصه سهل لكن علاجه صعب الراجل لما نكون عنده حيوانات منيته ناقصة وحركتهم ضعيفة صعب جدا يعني ناس بدوا أدوية وتقاليل واحدين بتحسنوا واحد ما بتاعده يضطروا أنه يشيلوا حيوانات المني الكويسة يكبوه في الرحم يسموه انترايتران انسيمينيشن ده اللي بيدخلوه في البتاع ده واحد من الحاجات الأسهل ممكن يتعمل ورات يتعمل أنه الراجل إذا كان الحيوانات المني حركتهم ضعيفة خالص وإذا ما في وكون يعني يشيلوا الحيوان المنوي ويشيلوا البويضة المبيض طالع البويضة يطلعهم برا ويدخلوهم تاني بعد ما يتعمل الإخصاب خارج يدخلون في رجال سماء إيزي سبيرميا ما عندهم أي حي مويتهم ده ما في حيوان من الناس زي ديل علاجهم صعب جدا.
1: المستمعين الأفاضل، هم زلتم تتابعون هذه الحلقة. استضفت مدير مستوصف السلطان الطبي بمدينة أم جرس البروفيسور آدم صالح محمدين. النقاش مازال مستمر. هذه الحلقة المهمة في حياة أي إنسان، يعني أي إنسان من الرجل أو المرأة. أصلا أنت فعلا خلال استقبالكم للمرضى أو الناس اللي يجوا للفحوصات، هل العقم ده غالبا عند الرجال أم عند النساء اللي تجدوا في المستوصف؟
2: طبعا أكثرهم يكون يعني نلقى أنه عند النساء. السبب عند النساء بسبب كنت أقول التهابات والحياة الموجودة، لكن برضو في رجال برضو عندهم، لكن أكثر طبعا سبب النساء.
1: طبعا نظرا لهذا الموقف الحرج إن صح التعبير، شنو الرسالة الممكن تقدمها للناس ما جوا وحتى الجو زاروا المستوصف على أساس يحاولوا يحلوا أو يجوا يفتشوا علاج بطريقة سلمية بطريقة ازدواجية؟
2: كون إذا كان بيو اليوم أنه ناس اللي عندهم مدة ما حملوا هو قاعدين بيجوا، يعني ده واحد من الحاجات اللي قاعد بيجيب المرضى قاعدين بيجوا بحسر هذا بالإنجاب، يقول لك ما لقينا صغير، وبعدين بيجي المرة برا وعاد شفتين راجل وين، يقول لك زي ما قلنا لك ماشي الراجل ده ما في انجمينا هي بيش زي نفس الكلام. إذن مفروض يكون خاصة إذا كان العقم أولي الراجل والمرة يكونوا موجودين علشان نبحث الراجل الأول وبعد ذلك نبدأ على الراجل. راجل إذا لقينا كويس خلاص ده الله نجاه، بعد ذلك يطلع يمشي. فضل لنا المرة كل الحياة الموجودة الفحوصات والموجات والمعمل والبتاع نعملها، لقينا السبب بعد ذلك العلاج. إذن عشان كده أنا رسالتي للناس على أساس أنه ناس يجوا الكبل اثنين هما بنفس الوقت يتحملوا أنه يعني يفحصوهم، الراجل ذاته يتحمل أنه يفحصوه لأنه في كتار جدا رجال بزوغ وما قاعدين يعني يفحصوه، وكذلك المرة يكون عندها فحوصات كثيرة جدا تتحمل أنه تعمل الفحوصات والنتيجة تطلع. هسه بس نحن عندنا هنا حاجة واحد ناقص لنا اللي هو الراديو بتاع الأنابيب. كنا نعتمد على مستشفى الإقليمي، مشكلة جهاز الراديو بتاعهم خسران، لغاية ما جينا خسران وبعدين نرسلهم البشر يعملوا
1: التحليل.
2: هذا واحد إذا كان أنا الجهاز بتاع المجرس إذا عايز يصلح بكون كويس خالص ثاني.
1: تمام، نتمنى المستمعين استمعوا لهذه التوجيهات المهمة. إذا النقاش ما زال قائم، الحوار ما زال مستمر. في حالة وجود العقم ده، هل أدوية طبية حديثة على أساس تتكفل بعلاج هذه المشكلة؟
2: دائما قلنا الرجال في يعني نسبة بتاع على حسب التحليل بتاعتهم في واحدين ممكن ياخذوا أقاقير ويتعالجوا، في نسبة قلنا لك إذا حصل أنه ما في طريقة حتى الأقاقير ما هديوا علاج، في نوع الإيزوسبيرمات قلنا ما في طريقة. المرأة برضها تكون على حسب الفحوصات الطلعات، إذا عندها مشكلة في التبييض ده من أكتر حاجة السبب الرئيسي الكثير جدا عند المرأة، ودع عقاقيره موجودة خاصة عدم التبييض سواء كان عنه من التكيسات سواء كان عنه عدم التبييض من أشياء أخرى، البتاء عقاقيره موجودة. كذلك إذا كان سبب من التهابات برضو العقاقير موجودة. مشكلة في أنابيب لما تكون مقفلة، إذا الأنبوبة مقفلة قلنا ما في طريقة أنه إلا يتعامل منظار. برضو الحياة اللي حسب هنا ما عندنا اللي هو منظار بطن، منظار البطن ده بيدخل منظار في البطن ويمكن يكشف يشوف الأنابيب ده تكفيله من خارجي ولا من داخل الأنبوبة. إذا كان السبب الأنابيب ده من خارج في حاجة لاصقاه وعمل له التوى كده، ده ممكن يفكوه بالعملية ويكون كويس جدا. لكن إذا حصل التهاب داخل الأنبوبة والأنبوبة تتقفل ده صعب جدا، يعني مهما أنت تعمل العملية وتصليح برضو هيكون فشل. في ناس عندهم كويس عندهم أنبوبة واحدة فاتحة واحدة مكفولة، ناس اللي عندهم أنبوبة واحدة فاتحة مكفولة ده نحن نقول لهم يا جماعة أنبوبة الواحدة الفاتحة ده ممكن يجيب لك حمل، لما تيجي تشانه يفتح لك الثانية والكويزات ممكن تسدها لأنه فتح بطن ده بعمل التهابات والتهابات ممكن النصيح ذاته يتكفل. عشان كده أنت تصبر بالأنبوبة بتاعتك الواحدة دي كويسة جدا. لما نكون اثنين مكفولات وما قدروا الأنابيب يتفكوا بعدين لدي ينشي يعمل اللي هو تلقيها الخارجي بالنسبة للمرأة، وتلغيها الخارجة طبعا حتى مجمعنا ما في سنة إلا يا مصر يا هند يا تركيا.
1: تمام سادة الدكتور، طبعا خلال استماعي إليك ومتابعتي لهذه الشروحات تحدث عن التهاب لا تكون في الأنبوب، هل الالتهاب ده التهاب ناتج عن الأمراض أم التهاب طبيعي؟
2: التهابات دائما تنتج من الانتهاج من الأمراض، التهابات ده اصلا تيجي يا واحده يكون عامل لها اجهاض نزل جنه
3: جنه
2: وجنه دي ما نظفوها بعمل التهاب في الرحم من الرحم بيمشي الانابيب التهاب ده بيمشي الانابيب او ما بعد الولاده ولدت وحصل لها التهاب في الرحم برضو الرحم الالتهاب ده بيمشي الانابيب ممكن يعمل قفل الانابيب اذا كان هو عنده حاجه اسمها اندوميتريوزيس اللي هو البطانه بتاع الرحم ده مرات بطلع برا بيمشي الانابيب برضو بعمل التصاقات في الانابيب فبكون بقفل الانابيب.
0: شكرا لمتابعتكم.

0: مساء الخير بلدنا جات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا جميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو تشاد اللي قاعدين بتعمونا من 23 ولاية وتشاديين قاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة و15 دقيقة بفرحة وسرور. 75 دقيقة تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات. الساعة كان جات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية. وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا أنا اليوم يوم الاثنين 18 مايو 2026. بخدمنا في طاولة المراقبة بسجل كل شيء كبير وصغير داخل ومارك ديليجي حسن ألفة في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والنشرات والدعايات والبلاغات يغنى إيف قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درنيه موديل 777 انتل أوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:48 في استوديو تروحنا الأوناما في كارتي جابانغاتو كومينانا دوزيام أرونديسمون في العاصمة أنجمينا نمشي ونسمع أول فصل غنائي. الشيخ الكبير الفنان الكبير سيد الكوك هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز والناس اللي بيحبوا راديو تشاد عندهم 50 40 سنة 30 سنة 15 سنة 10 سنة 5 سنة 2 نقول لكم مساء الخير من راديو تشاد.
1: الهنات رجالة الهو الميم سيدول رجالة البلا ما بمقرية الدول رجالة. I'm going to

0: انا مد رسول الله اذ النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي ازرع لدنك زردي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلك طبنا القلب قد بيط قزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفري اريتك ما تمد الفرس المتني
1: امين
0: العمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يالبنا الشيخ اللي قرقا والشيخ مردول رجالا سلطان التجان قل لك يا ترجالا الهم يا رجالا القرامة سنة دول رجالا سنة ولدتهم التجاني دول رجالا يا رجالا البلا مد الله والبراهيم الهم يا رجالا كم من يال بنسى البلا ما والجندو البلا مدنا كل دول رجالا سلطان التجاني الهم يا رجالا يا رجالا شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا رجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج العباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجار الهم يا رجالا يا رجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضربت كراب اللي نزل را مصوى القالي كاكي بسكين يا ضربت كراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضربت كراب اللي نالبلا مدقن والمعلم طمان يا ضربت كراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنة دنة والدني ضربت كراب اللي نزل را الرجال نازل ما بيد ولا كمندا ولد الجد طلق للشمجا ضربت كلاب لننزل را أبكر والألي يا ضربت كلاب لننزل را شن والشيخ دنا كاكسي ضربت كلاب لننزل را على جباكر بشي والدنا ضربت كلاب لننزل را الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خاليه كاك معلم الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربت راب اللي نزل را القريم يا سنه ولدتهم ضربت راب اللي نزل را البلا مدنا را والجنده دلخ للدنيا ضربت راب اللي نزل را الرجال في أطل ما جوت ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال في أطل ما جوت ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل الجا سيضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فان والآدم ضربت تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاك التوم ضربت تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما سلطان درما والموسى ضربت تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما جوت ملا بنسى الاج موسى والكالي كاك بسكين يا ضربت راب اللي نزل را الاجملين والمعلم خاليا ضربت راب اللي يا نزل را شيخي الوي الوي ابن قريان والمهمت كاك دريس دوك بهران يا ضربت راب اللي نزل را البلا مبد الله البلا ما هو البراهيم ضربات تراب اللي نزلرا الرجال اللي بياكل ما جوت ما لا بنسى علي يا الخضر طول قليل من جا
1: يا الخضر من بمن
0: ضربات تراب اللي نزلرا الرجال ما
2: دول سينو سمعت رجال نوقف الشارع الكبير سيد الكوك عشان نبدا لكم بالبلاغاتنا اليوم مع شيء الإدارة الأمانة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسمائهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدستر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل هم محمد فضل النوري عندما بكان في كارتية مشاقة سكسيون 1 إلو 13 لو 7 محمد دونغوس هرتوم عند الترين في كارتية أمسينين سكسيون 1 إلو 165 لو 10 إبراهيم محمد صديق عند بكان في كارتية جنيبور سكسيون 2 إلو 29 لو 10 النظيف أوتمان إيسا عند بكان في كارتية توكورا ريزيدانسيال سكسيون 2 إلو 3 لو 14 هنا في كارتية مشاقة ناس ثلاثة في كارتيه مشاغا سيكسيون 1 إلو 55 لكن اللو دومن ثلاثة قادين سليمان موسى قايد في لو 7 عبد الرزاق عبد الله أحمد قايد في لو 9 ومحمد آدم محمد قايد في لو 11 كل الجماعة دين مطلوب منهم بمشوا في الإدارة كما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون بلاغ أنا ودار مهاجي رجال من سيدة أحمد محمد عبد الله الدرجة جبرين عبد الله رمان محمد عبد الله إدريس موسى حسن موسى إدريس عبد الله كلهم في جمعنا وبلغوا لأي إنسان اللي لقي أو شاف أو كرب ولادهم حسن محمد عبد الله عنده 10 سنة مرك من قبل شهرين ويا حسب كان من ما معروف وجرى من الخلوة القرآنية القادم في كارتيه أمريجيبي سيدة أسماء عبد السلام أحمد أي زول كان لقاه خليه بوديه للبوست للبوليس القريب ليا أو بيجيبه هنا في راديو شات بكان الزميل عمر إدريس عمر أو بيناديم في نمران التليفون 905-30-20-62 إرتال 605-10-95-04 أو إرتال آخر 608-20-65-30-8 نكرر أحمد محمد عبد الله الدرجة جبرين عبد الله رومان محمد عبد الله إدريس موسى حسن موسى وإدريس عبد الله كلهم في جمعنا بطلبوا من أي إنسان أن لقي أو شاف أو كرب ولدهم حسن أحمد عبد الله الولد عنده 10 سنة جرى من الخلوة القرآنية من كارتيه أمريجيبي من قبل شهرين ويا حسب كان ما معروف والفكيه كمان أسماء عبد السلام أحمد أزورك اللي قال خليه بوديه للبوست للبوليس أو بناد بيجيبه هنا في راديو شات بكان الزميل عمر إدريس عمر أو بناد في نمرة التليفون 95-30-20-62 إرتال 65-10-95-04 إرتال آخر 68-20-65-38 الولد الله يقبل لي أهله بالعافية والسلام فلخنا وفا محمد سيد مؤمن سيد جدة جبرين أجد بركة بلامة أحمد عبد الله آدم الرئيس محمد عمر عبد الله إبراهيم حسيني حسين مختار محمد عثمان آدم بلامة محمد جدة إيسا برمة حسن بلامة رماد بلامة حسيني بركة بورو خميس الكوميسير محمد خميس عمر رجيمة بلامة قيمي بشارة يونس الحاج هارون عبد القادر هارون محمد الإمام هارون آدم توم جيمي مكايلة أزرق الشيخ أخيب قاسي بشارة كورتال جامي محمد أجد بشارة الشيخ أبشنب حارون خميس محمد يوسف محمد جدة ولد أبشنب دنا حسيني محمد مطر أبكر ساكن إلي محمد آدم جبرين ساكن حامد ساكن آدم ساكن حسن عبد العزيز بلام حسيني محمد آدم دلقي أبيت محمد الإمام محمد عبد الله جبرين دلقي أبكر إدريس ساكن شيخ أبكر حسن ساكن هارون ساكن المير محمد حسن قلديمة محمد السوم جبرين الشيخ محمد حسيني بلام أبكوشة بلام محمد قجة بلام أحمد ألي جدو ولا حسنة بلام أمر رمضان بلام جدة ولا شدرة بلام إبراهيم بشير الإمام مع جد أثمان الشيخ محمد القاضي بلاما الحاج دنا بلاما بركة آدم بلاما محمد آدم بلاما أبا إيسا شيخ شرك نكور بلاما جيمي نكور بلاما مكايلا بلاما تلا بلاما أبرص شدرة جبرين بلاما إيسا بشير الوكيل جدة بركة بلاما محمد آدم بلاما غومبو بلاما توم جرما الشيخ الجيتيل دليقا بزيني سيني الرئيس اللي كيم الشيخ جدة محمد فضيلي دليقا موسى كومبا دليقا محمد إجلا دليقا عبد الله كليسيم عفوا بلاما قجري دكتور أبا آدم يوسف محمد بلاما عبد القادر مبدي عائلة محمد إفيزر عائلة جبرين الجوا عائلة رماد دنا عائلة رماد أبيض تجاني سين رماد أبيض عائلة صالح عبد الكريم عائلة عبد الكريم بلاما نجوان دودو الشيخ جبرين آدم بلاما بشارة ألكا بلاما أحمد توم بلاما عبد الرحمن عمر عائلة بشارة آدم جبرين خالة حلوف بلاما محمد رمضان بلاما إدريس محمد عبد الرحمن عمر عائلة كفترة جبرين زكريا محمد بلاما يوغو محمود الرئيس حسن جلم بلاما بيغلي دقلي بقلي بلاما أبا جدة داداي أبكر بشارة بلاما بشارة هليليف بلاما بركة نوام مالو محمد بنية بلاما تيراب ماما جدة الشيخ بشير مناني بلاما توم الليكيم بلاما يسن جبا بلاما صالح هارون جدو حسيني صالح عبد الكريم الرئيس يونس حسن بلاما نور تربيل دليقي فيصل جدة دليقي صب الله عبد الكريم دليقي دنا مليمي دليقي سنة مهمت هارون مليمي بلاما خي آدم تربيل توم إبراهيم مساكن بلاما أنا الحاجة جدة بلاما بركة الشيخ جبرين الضيف رماد أحمد شيني ود اللمير الديركتور مختار بلاما محمد أتيم في كاميرون الشيخ خالة بشارة الشيخ بشارة سعيد محمد راجل ونكور أبشيني لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة بوفاتنا أمم وجدتم ميمونة سيد ماتت البارح في الليل الدماس ليلة الاثنين وسرع تبقى مباكرة الطلات في كارمي هلي بلاما أحمد أندرو الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة البلاخ اللي جينا وكيد نقرو بعد النشر إن شاء الله بلاخ أنا وفاء محمد حسن حسن أبكر أجد ساجو أجد جبرين قرب جبرين بلاما عمر رمضان جبرين محمد آدم كوشينا دليقي أحمد بشارة الحاج ألي توم الشيخ عمر محمد الحاج محمد حسن آدم صالح هارون حسنو الإمام إدريس عبد الله الإمام هارون أديمبو دليقي سيف الإسلام موسى إبراهيم الشيخ عبد الله إدريسة موسى غرافي عمر غرافي الإمام جدة آدم أبكر كمزلوم الحاجة مكايلة فكي عائلة عبد الكريم خالة دليقى موسى بكر دليقى اللوان شيخ حسيني أبقيري جدة أبقيري النور عبد الرحمن عبد الرحمن خاطي جبرين السوار خميس جبهة الحاجة هارون أدم لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل في كانتون أسلا كانتون ألفاس كانتون كدادا كانتون مدياغو وللأهل الأسلا البنسيت الإيسية السلامات الشرفة الحمادية البلالة الكانمبو البرنو الحجراي والزغاوة ولكل الأهل البر والداخل بوفاتنا بنيتم آشي ساجو ماتت أمس والسرقة تبقى مباكرة الثلاثة في آجري اللي تبلاما أمر رمضان بلاغة كمان كلقينا كسرتي نقولوا بعد الأخبار الله صبرهم ولا مرحومة الله اغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة

نواصل بالبلاغات بلغات ان الوفاء ان الوفاء عبد موسى حسن عبد الله بلام بكر عبد الله دليجي حمد محمد يوسف حسيني الشيخ عبد الله حسيني الحاج عبد الله عبد الرحمن الحاج محمد سيد اما انجني بلام فنداسي بلام محمد انجني بلام محمد كبير بلام ادم هارون جبريل موسى كوندي الكونسي موسى رمضان الامام محمد ادم الغوبي الحاج هارون حسب الكتابه سيد عبد الله محمد جبريل جقة محمد ضيع هارون الضيف الحاج جابر كنجني الحاج محمد الحاج الحاج اجيت عيسى الحاج عبد الرحمن ادم الحاج محمد جبريل عمر خميس الحاج حسن السكين شيخ ادم خاله الحاج جدو انا همر الجوز الي عمر عمر جبريل بلام ادم محمد انقادو الحاج حسن عمر عبد الله عبد الرحمن محمد اتيم التوير دليجاي جابر جبريل الشيخ ادم وكل اخيانا في قدنقر توم ابا كلو وكل اخيانا في كركنجيري لوم الحزن ببلغوا بوفاة أنا أخوتم ما أم بشاير عبد الله المعروفة بأم أبدو ماتت اليوم وسارة تبقى مباكرة في جيقولية جنب السنبة على هل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة بلاخنا 40 أبو أمينة حسنة عمر حسنة بلام قدو بلام إما نكاس بلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون السرق إلى 40 يوم أنا المرحومة أمم أخذنا آدم السرق تبقى يوم الأربعاء أم بكرة في نجيته هلت بلام إما نكاس أبو أمينة حسنة عمر حسنة وبلام قدو وبلام إما نكاس بلغوا لي كل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل

لكل الأهالي نيجات والكاميرون وأهل البر والداخل بعروسنا حسن جبرين المعروف بولا باقي العروس يبقى يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في كارتيه جلمي هلت الدلقي حامد محمد موسى الساعة 7:08 نوصل بالبلاغات بلاغة نفرها أبكر محمد أحمد محمد حسن محمد آدم مدنيني جبرين آدم محمد هارونا آدم حسنا لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل الناس الإرفة بعروسنا أخوهم أبكر محمد العروس يبقى مباكر الثلاثة والعزومة يوم الأربعاء في مالو هلي التبلامة حسنا محمد أبكر محمد أحمد محمد حسنا محمد آدم دينيني جبرين آدم محمد هارونا آدم حسن لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بعروسنا أخوهم أبكر محمد العروس يبقى مباكر الثلاثة والعزوم يوم الأربعاء في مالوه لتبلامة حسنة محمد نمشي لمكنة الفن.

0: الهموم عن الحولين من سيم لسيم آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا حنموف أفريقيا نادوا كل شبكات تات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفة كتير اكسترا خليكم متواصلين مع قريباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنكات مهما كانت شبكتهم بلهم هنتمن أو مدة زمنية اختاروا الفورم الحناكو ب 1400 ريال عندكم 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال عندكم 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكم 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد دقوا أجلة 1111 2 GS ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف أفريكا نادوا كل الشبكات موف أفريكا عالم جديد يناديكم.
1: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
2: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.

0: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا الأنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات اللي تخص السلام.
1: شباب وأوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
0: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: مستمعين سماعة راديو تشاد في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة بلتن عاصمة ولاية وادي فيرا، نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم مع عشية بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء النور الزميل تجاني هيسير رمات. مساء الخير أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم عشية الاثنين 18 مايو 2026، والنشرة طوال نبدأها بالتفاصيل. نبدأ النشرة بالملف القائد بسوي قسم الأخبار هنا راديو تشاد بخصوص الأوضاع الاجتماعية القائدة في بلدنا تشاد. اليوم الملف بيتكلم في الشبكات التواصل الاجتماعي في الانترنت، عندها فوائد وعندها خطورة، والشيء ده قاعد بنشاف في الفيسبوك والتيك توك والواتساب. زميلتي جاني سير رمد.
0: العلم يتطور وعنينا كمان نطوره. التكنولوجيا دخلت شوية شوية في حياتنا اليومية وخاصة في مدارسنا، وما تظنوا التكنولوجيا من أجل البحث العلمي أو استخدام الرسائل هنت التعليم. التلفونات الكبيرة دخلت بقوة لدرجة كون الكتب والدفاتر فتحت المجال للأجهزة الصغيرة السمحة. طلابنا بيقوا أشاقنا التكنولوجي الجديد، بعرفوا كل شيء، كل التطبيقات مثل التيك توك والتطبيقات الآخرة في التواصل الاجتماعي عن الإنترنت. في السنة الدراسية شاهدنا كثير من الفيديوهات تلاميذ بزي عن المدرسة قاعدين فوق الطابل عن الدراسة برقصوا وبلعبوا بأغاني عن فنان كونغولي مشهور أو أغاني آخرة، وكل الساحات انت الاستراحة البرة منافسات أم بين الطلاب، وده بدون أخلاق وسلوكيات غير محترمة. والأخطر من ده في علاقة أم بين البنات والشباب، علاقة ما كويسة، قاعدين بتصرفوا بلا خجل داخل القاعات انت الدراسة. مرقوا لنا مجموعات آخرة من البنات بيمارسوا تحديات وألعاب وسلوكيات مرة ما أديلة، تصرفات وكلمات تقول منها في سؤال مهم، وين المكان أن ننطو للتربية والقيم الأخلاقية الكويسة والدور عن المدرسة في وجهين الشباب؟ التكنولوجيا مفروض تكون وسيلة مفيدة نستخدموها بشكل أديل، لكن تحولت عشان ما في رقابة ولا توعية، ودخل الشباب مرقوا من الدرب بالكامل. بعض من الشباب بالتنيه عن المدرسة شايلين بنادي وقاعدين بكولفوا وبفتخروا، قاعدين بكولفوا وبفتخروا هم عندهم بنادي، ومرقوا لنا في فيديوهات بحدد الأساس عن الرياضيات. كل ده مصور وبنشروه في الانترنت مثل التيك توك والمجالات الآخرة. الشبابنا اليوم قاعدين بيقلدوا آدات وتقاليد كويسة ما حقنا، وكنقول لهم يا شباب ده شيء خلوا منكم، بقولوا لك انت زمانك فات، لازم كلنا نقوموا بدورنا كأبهاتنا التلاميذ ومربين، كيف نفهموا إيالنا بمشوا المدرسة وبدخلوا الفصل وبقودوا بأدب، ونمنعوهم ما بمرقوا في فيديوهات وبشوفوها الآلاف من الناس وهم قاعدين بتصرفوا تصرف ما أدين. كيف للتلميذ يدخل المدرسة ببندق، وده قاعد بيسبب مشاكل كتير في المدارس في مجال هنا التعليم. المثل بقول التربية أولا تبدأ من البيت، وكلها المؤسسات انت التعليم الكثير قاعدين بسألوا هل السبب عدم المسؤولية والإهمال ولا الموضوع ده فات القدرة؟ لابد يكون في صرامة وانضباط في المدارس والثانويات. العجيب ما في مراقبة، والسبب برجع لعدد كبير من التلاميذ في الأقسام، ولازم المسؤولين بقوموا بدورهم. الحكومة وخاصة المجال هنا التعليم يشيلوا مسؤوليتهم. نحتاج بنية تحتية كويسة وقوية، والتكنولوجيا ندخلوا في مجال هنا التعليم من أجل الفائدة هنا الطلاب.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد بخصوص السنتين الفاتت مما درجوا لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنا في رأس الدولة الزميلة هجهوة بمارس، والربورتاج بيكلم في مجال تطور المجال في البنية التحتية. نتابع الربورتاج.
2: في السنين الفاتت من الولاية الحالية لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو بقت كثير من المشاريع في الجانب عن البنية التحتية، وده في كل التراب عن بلدنا تشاد، وكمان كملت كثير من المشاريع اللي كان خطوها من زمان وخطوا مشاريع آخر جديدة، وده كل كي قاعد بتابع الوزير حن البنية التحتية وفكان الأزلة أمير إدريس كوردا القاعد بقوم بجولات كثيرة في المدن والقواجر وده لعشان يشيف ويتأكد بنفسه من المشاريع انت الحكومة وكيف قاعد تخدم الشركات الكلفوها بالخدمة وفي وقت شوفانا للخدمة انت الشركات الوزير قاعد بقدم توجيهات كثيرة عشان تكون الخدمة سمحة ويكملوها في وقتها المحدد وما ده بس الزيارة انت الوزير قاعد تبقى كل شهر أو شهرين عشان تضمن الحكومة الجودة انت الخدمة في الجانب هن البنية التحتية اللي هو من أولويات هنت الحكومة ومن بين المشاريع اللي كان سوتها الحكومة والكان بدت من شهر واحد سنة 2025 لحد شهر خمسة سنة 2026 من ضمنها فتوح هن البو النهضة في نهر شاري وكملان هن الوزارة هنت المالية والميزانية وبني هن ستة مستشفيات واثناشر مركز صحي وسبعة ثانويات وفي الجانب هنا الطرق هنت القطرون بدت الخدمة في الطريق هنا أبشي أمزوير وقريضة وإريبا وأمجرس وكمان طريق هنا أنقري وماندو وماو والدرب البربط أم بين منطقة أمبسطنا وياو وفتري دا في ولاية البطحة وفي الجانب دا الحكومة قاعدة تسوي شوارع شكشك في كل الكرتشيات هنا العاصمة نجمينا والجهود دي كلها كي بتدخل ضمن البرنامج السياسي هنا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو
1: حاج هو حبيب أمرا بقت اليوم فجر في مقر المجلس الشيوخ ملمة مفتوحة نادى فوق الأعضاء الأعضاء هنا مجلس الشيوخ لنائب رئيس الوزراء المكلف بالإدارة انت الأراضي واللامركزية الإيمان محمد وقدم لي سؤال السناتور أبكر المالا مرجع ده بخصوص مشكلة انت الأراضي ونظمين الأسواق وبالأخص سكان دنبي الجلسة دي كان رأسها رئيسنا الجمعية رئيسنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي ده بحضور الوزير الأمين العام النائب في الحكومة وعدد من الفنيين المكلفين بالإدارة انت الأراضي ولا مركزية النائب رئيس الوزراء ليمان محمد في ردين الأسئلة لأعضاءنا مجلس الشيوخ أكد لهم بكون الحكومة قاعدة تقدم بالقوانين اللي بتخص الملكية انت الأراضي وهي ما مسؤولة من أي مشاكل قاعدة تبقى خارج الإطار عن القانون وخاصة بسوها ناس كثير من المواطنين ولكن من واجب الحكومة تقدم كل إنسان متورط بخصوص الملكية انت الأرض للأدالة العاصمة جمعنا ببقى فوق من يوم 15 لغاية يوم 16 في شهر 6 الجاي المنتدى الإفريقي هنا الألمي القادي تنظم الحكومة التشادية بالتعاون مع المجموعة انت البنك الدولي الزميلة فاطمة عبدالله بركو
3: المنتدى ده نظموه في وقت توسي فوق التقارير بكون أكثر من 400 مليون نادم فاقدين في جنوب الصحراء ما قاعدين بلغوا ألمي النظيف للشراب و 18% من الكوارث الطبيعية قاعدة تحصل بسبب فقدان الألمي عشان ده التوقعات هنت القبرات تقول عدم الألمي يجيب خسائر كتير توصل لستة إلى 12% من النتائج المحلي في منطقة السائل من هنا لقاعد سنة 2050 المنتدى جاء ضمن مبادرة الألمي أولا القان أطلقتها البنك الدولي في يوم 15 أبريل لعام 2026 عشان يبدو الخدمة ويوفر القروش ليلقوا الملايين من الأفارغة ألمي النظيف من المنتظر الجلسات حينت المنتدى تركز في ثلاثة جوانب مهمة فتشين التمويل وخطين استراتيجية وطنية وتقوية التعاون عن بين إفريقيا وخصوصا الدول اللي عندها أهوات نهرية التبلغ 63 حوض عن بين الدول الجيران المنتدى ده يشارك فوق مسؤوليين من الحكومة وشركاء فنيين وماليين وخبراء في مجال الألمي وتكون في المنتدى جلسات حنا نقاش وتعاولات مستديرة يفتح كل المواضيع اللي بتخص وفرين الألمي في قارة الإفريقية
1: أمس العاصمة جمعنا لقت أول مطر نزل فوق ألمي دبعت حرارة شديدة كان عانوا منها بعض المواطنين الزميل عبدالله خارون
4: في الأيامات الأخيرة دي الحرارة بقت شديدة خاصة في العاصمة انجمينا وداخل السكان قاعدين يعانوا معاناة شديدة بسبب هنا ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ لكن في الساعة 6 مساء هنا أمس صب ألم كتير في العاصمة انجمينا والمطر دي جات فوق رياح شديدة في بعض من الحارات سببت خسائر مادية تتمثل في كسران الأشجار واللقاديب. والمطر دي غيرت أجواءنا العاصمة أنجمينة والجو بقى هادي والحرارة كمان انخفضت لحد صباحنا يوم الاثنين. والألم هنا أمس دا خلى كثير من المواطنين مرتاحين بسبب تغيير هنا الجو الكان بيجا بالحين حلو. ألا يجعل أمطار هنا السنة دي أمطار خير وبركة، ونتمنى من البلدية والسكان خلي يتعاونوا مع بعض في الدلان الكانيفويات لأشان في السنة دي بتم ما نقو في مشكلة هنا الفيضانات.
1: في أخبار الدين، الهجاج الشاذين كان وصلوا في الأراضي المقدسة قاعدين براها تامة في الفنادق نزلوا فوقها، الترتيبات كلها جاهزة وقاعدين ينتظروا عشان يكملوا المناسك انت الحج. الزميل مصطفى بشار محمد.
5: الحجاج الشاذين في وقت سفرهم لقوا تعب ولكن وجدوا راحة كبيرة في المكان الخصصوا إليهم بمكة المكرمة وهو فندق الرابع، ويسكن فوقها 3700 حاج وقسموهم في أكثر من 700 غرفة، وعندها كل شيء ومكان للصحة الحديثة، وده خلى الحجاج ينوموا عديل، والصحة عن جسمهم النفسية كانت عديلة للحجاج بيت الله الحرام، ومكان الأكل كان الناس ارتاحوا منه ويلقوا وجبتين عن الأكل في الصباح والمساء وتكون متنوعة. وبالخدمة السمحة دي سوى مسؤول عن اللجنة الخطوها عن الأكل حسين حران ملمة سريعة مع المسؤولين الفنادق والمطائم عشان يعرف آخر التجهيزات.
6: كان اجتماع كويس جدا مثمرة، ناس المطابق كله كويسين، فندق الرابع استقبال بتاع حجاج والأكل وكل شيء الحمد لله بتوفيق من الله ماشي كويس.
5: ونذكر بكون الحسنين البداية القادة تساهم بشكل كبير للحج وتكون أكثر أمناً وهدوءاً وتلبية للمتطلبات الحجاج، وده عشان يجهزوا إلى الرحلة الإيمانية القاعد ينتظرها كثير من الناس.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:27 دقيقة في استديو راديو تشاد. خلاص بذا كملت نشرة الأخبار هنا اليوم أشياء دي النشرة اللي كان جهزوها زملاء في قسم الأخبار مصطفى بشار محمد تجاني سير رمات حجهوها بأمر عبد الله هارون وفاطمة عبد الله ومصطفى بشار محمد، وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس الفني يرنائي. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

شكرا كثير الفنان الكبير متر غازونغا. كل الفنانين الغنوا للتشات، غنوا أغاني من أجل الوطن، غنوا أغاني من أجل العافية والسلام دي فيفر انسامبل. أكيد سكين أقطع فوق لهم حرب دخل في نار بندق انت شاب سيفيل ودي انت لها كومة. ده الأغاني ندورون من زمان، فنانين كبار رحلوا، أحمد بيكوس، تالينو مانو، متر غازونغا، محمد أحمد جلالي، إيسا موسى، فتول الفنانين الكبار الغنوا للتشات. اليوم فنانين قال حبيبي حبيبي حبيبي كلام قرص، بس دول سو با دي فري شانتر، لكن تشات خسر الناس كبار. أنتو رسالة وشيفو مات لهم كم سنة ويا اليوم أغاني أنا مقا في راديو تشات. مرسي شكرا كثير. نرجع للستوديو عشان نوصل لكم بالبلاغات، بلاغاتنا الفرحة. أحمد تصوصل، هارون إدريس، حسين موسى، منصور جبرين، هارون إدريس، إزيريك آدم، طاهر حسين، كلهم قاعدين في النالة. اليوم الفرحة ببلغوا للرئيس آدم جيمي وكل الشباب نجواتا، الرئيس موسى حسن وكل الشباب نكسي برا، بلا محمد حسنة وكل الشباب نقدمك، عمر أبو أخي وكل الشباب نقدمك، الرئيس الحاج إيلي وكل الشباب نقوز الكلبة، الرئيس ممدي وكل الشباب نقوز التجانية، الرئيس عبد الله إبيت وكل الشباب نقودو قودو، عمر محمد أبو ككة وكل الشباب نباسة، محمد حسنة وكل الشباب المالية، شيخ برلي إدريسة في أرديبي، قج القور وكل الشباب نمر النسوان، جرم كبير وكل الشباب انغرغوموتو واحد، سياقة مكايلة وكل الشباب انغرغوموتو اثنين، حسين جبرين وكل الشباب هجيليجي، الحاج هارون محمد وكل جماعته، بلامة إما حامد وكل الشباب نوارقي، الرئيس محمد أحمد وكل الشباب نورالاي، إما الشين المعروف ب سيد الريد الواحد ديلوغيد الجن، الحاج محمد، الحاج أمباري وكل الشباب في اللينيا، إبراهيم صوصل، الشيف دراسة أحمد عباس في نجمينا، ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البرة والداخل وناس اللي إرفي بأروس هناولتهم إيسا أحمد صوصل أروس بقم باكر الطلات، ولازم بكره يوم الاربعاء في الناله اللي تبلع محمد حسين كانتون الفاس. بالاخ انا فرحه دائما محمد عيسى المعروف باسم هنا بلاماي، الامام الصالح عيسى، الحاج رمات عيسى، عيسى محمد، علي عيسى، عمر الجوني، عبد الرحمن هارونا، ادم جرمة، حسن جرمة، محمد صالح محمد، الحاج أخي، اللوان أكيدة وكل أخيانا، ضهية محمد، توري هارونا، حسن حصب الله، جدو آدم، كوشا مكايلة، موسى دنا، جبرين أمر، أمر الشريف، اللوان رمادة وكل أخواتها. لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البعيدين والقريبين وناس الإرفة بأروسنا ولتم، اللوان محمد عيسى على روس تبقى مباكرة الثلاثة، والعزومة يوم الأربعاء في جيقيني اللي الشيخ محمد المصري. نواصل بالبلاغات، بلاغات الوفا. أبكر تونا، عبد الله تونا، موسى بكر، أبكر بشارة، الصافي بشارة، بوقاج عبد الله، الشيخ تونا عبد الله، الشيخ جبرين عبد الله، موسى إما، فكي آدم إبراهيم، محمد صالح أحمد، جدة الجد، محمد حسين، أبكر يايا، الدنوي جمي، حسين عبد الله، الحاج البشير آدم، عبد الله آدم، بشير عبد الله، الحاج البشير آدم، عبد الله آدم، بشارة عبد الله، أبكر هارون، حسن بوقاج، عيسى بوقاج، جبرين توم، هارون أحمد، مكايلة ولا حوا، البشير كفترة. لوم الحزن ببلغوا لألوان إبراهيم الجد مهدي، شيخ هارون القور، شيخ محمد ولد مبريا، شيخ جدة الحاج محمد صغير، شيخ علي هارونا، شيخ علي أبونا عفوا، شيخ آدم خرسة، بلاما جبرين ساري وهيدي، بلاما خالة مكايلة،
شيخ عبد الله إدريسا اللوان صغير اللوان كشلة الندنيني اللوان هارون أبالي شيخ محمد المصري شيخ عثمان الفاروق شيخ فقي لورا الحاج هارون محمد الحاج عمر بنيه بلاما حامد حسنة بلاما نقول شروما بلاما بكر آدم بلاما عمر الحجر الحاج جدة أبصالي بلاما عمر رمضان عائلة أنجيني في جيقيني الحاج مكايلة السياغة بلاما الحاج أمدي جدة ولا خادم بلاما محمد أبكر بلاما جدة قريمة بلاما يعقوبة إما ولا أنداي شيخ محمد دوشوش وأبا كبير تشلكي لوم الحزن ببلغوا لي كل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أخوهم بشارة أبكر مات أمس الأحد والسرقة تبقى مباكر الطلاثة في أبجفة إليه بلام جبرين عبد الله كانتون كدادة الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة بلاخنا 40 القوني قنبو أمر جدة أمر بشارة أمر الحاج أنجيني حامد عبد الله بنية الإمام آدم إبراهيم بلغوا لكل الأهل البر والداخل بكون السرقة إلى 40 يوم عن المرحوم ولتهم أمر قنبو تبقى يوم الأربعاء بكرة في كيسة هلية الدلقية الحاج آدم نكرر القوني قنبو أمر جدة أمر بشارة أمر الحاج أنجيني حامد عبد الله بنية والإمام آدم إبراهيم وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بكون الصدقة إلى 40 يوم أن المرحوم ولدهم عمر قنبوة تبقى يوم الأربعاء بكرة في كيسة هلت الدلقية الحاج هارون واصل بالبلاغات بلاخنا 40 أبو أمينة حسنة عمر حسنة بلام قدو بلام إما نكاس وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون الصدقة إلى 40 يوم أن المرحوم أمم أخوتنا آدم تبقى يوم الأربعاء في نجيته هنه البلامة إما نكاس البلاطة كان قرينة جبين أو مكتوب اثنين بلاخ نوفا إما هارونا قجة هارونا إدريس هارونا شيخ الفاصل جدة محمد أبا جدة محمد عثمان ولد الحاجة حسن يونس صالح محمد أبا نايم محمد إدريس قجة بشارة بخريسة قجة منسر بخاري هارون أحمد أمر الحاج أمر إدريسة الشيخ حسين بن درمان القوني بشارة كبيتة جدة أنخد إيسا بلاما آدم قنبو يعقوب قنبو الإمام مالوم إما هارون يعقوب أبا جدة إدريسة الحاج عبد الله خال عبد القادر القوني إيسا محمد فيدي إيسا أمر صالح أبا جدة محمد شيخ رخيص هارون بلام جبرين إما حسيبة جبرين لوم الحزن ببلغ لمالم جيمة أمر لبلام جدة بشارة في قوة بلام بشارة في قدري علي عبد الله في المحنة بلام الحاج أبكر في دقوي بركة حسيني في دقوي شخيطي مالم محمد آدم سمعين رمضان شيخ رمات يونس بلام عبد القادر جبرين شيخ أبت شنقارو بلام إدريس دوغال بلام أمر محمد بلام محمد جبرين علي فحسيني بلام الحاج قرقور شيخ جدة قريقاتو شيخ إيسا جدة بلام علي عمر النور شيخ آدم ممرحال بلام الحاج عثمان مومن بلام هارون آدم فلاتي عمر بشارة صوصل عمر كنفوت بلام محمد الضي جدة آدم جبرين هارون بلام مختار جمي شيخ محمد جبرين أمبريا الوكيل جبرين محمد الحاج صالح بشارة شيخ خخالة بشارة أبشيني آدم بلاما دونغوز ديناء بوكاسا حامد محمد تقريما بلاما قنبو دناء بلاما إما نكاس بلاما الشيخ كونغولي شيخ إدريس أبكر بلاما عبد الرحمن هارون بلاما محمد أمصنيطي بلاما رينين قابتو بلاما محمد أمباري بلاما قنامة دناء حسنة القاسي بلاما رمات حسيني أبكر سنبو بلاما عمر أبكر بلاما جدة كولو صالح إبراهيم بلاما محمد سيد بلاما جبرين أبخريس بلام أحمد رمات بلام جدة جرات بلام إدريسة جدة بلام دقشين إدريسة بلام محمد قنبو بلام بكسير عبد الرحمن بلام آدم دنا بلام عمر ركتشونا بلام محمد عمر بلام دنو أبكر بلام محمد جبرين بلام رمات قجة شيخ إبراهيم مكولي بلام جدة حسنة حامد محمد بلام دنا إبراهيم بلام حسنة مهمت
بلام عيسى هارون معلم بشير علي الزاكي شتا بلام محمد تحسيني حسن بخريس بلام إليزك علي زكريا الحاج حسن جدة شيخ رمات تعبيسو شيخ جدة قورا شيخ الجوني إدريس شيخ مؤمن طاهر شيخ علي أبوه بلام بشير في سمعين الحاج محمد الكوكيو شيخ جدة باقم بلام كما بكري ديليجي أبا مالو محسنة الكونسيي تيلا الحاج عبيسو إيسا شيخ موسى بكر البشير يونس شيخ ممدونة شيخ عجيتا بكر اللوان حسن الجيت الاجي جدة عمر دنقس ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا ولتهم وأخوهم آدم إما هارون المعروف بالقصاري مات بعد حادث والسرقة تبقى يوم الأربعاء بكرة في جميزي كانتون أفرو الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. البلاغة قبل قرينا وقلنا نكرره بالأخنا وفا محمد حسن حسن أبكر أجيت ساجو أجيت جبرين قرب جبرين بلام عمر رمضان جبرين محمد آدم كوشينا تلاقي أحمد بشارة الحاج علي توم الشيخ عمر محمد الحاج محمد حسن آدم مصالي هارون حسنو الإمام إدريس عبد الله الإمام هارون أديمبو تلقي سيف الإسلام موسى إبراهيم الشيخ عبد الله إدريس موسى جرافي عمر جرافي الإمام جد آدم أبكر كم سلوم الحاجة مكايلة فكي عير عبد الكريم مخالة تلقي موسى بكر تلقي اللوان الشيخ حسيني أبقيري جد أبقيري النور عبد الرحمن عبد الرحمن خاطي جبرين السوار خميس جبهة الحاج هارون آدم لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل القريب في كانتون أسلا كانتون الفاس كانتون كدادا كانتون مدياغو وللأهل الأسلا البنسيت الإيسية السلامات الشرفة الحمادية البلالة الكانمبو البرنو الحجراي والزغاوة ولكل الأهل البر والداخل وناس الإلف والحلال المجاورات بوفاتنا بنيتم آشي ساجو ماتت أمس وسرقت تبقى مباكرة الثلاثة في هلة أجريه الليه البلامة عمر رمضان الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. آخر براخنا وفاقرنا أول نكرره محمد سيد مؤمن سيد جد جبرين أجد بركة بلامة أحمد عبد الله بلامة أحمد عبد الله آدم الرئيس محمد عمر عبد الله الرئيس محمد عمر عبد الله إبراهيم حسيني حسين مختار محمد عثمان آدم بلاما محمد جد إيسا بورما حسن بلاما رماتا بلاما حسين بركة بورو خميس كوميسير محمد خميس عمر جيمي بلاما قايمي بشارة يونس الحاج آدم عبد القادر هارون محمد الإمام هارون آدم جيمي توم مكايلة أزرق الشيخ أخيب قاسي بشارة كورتال جيمي جامي محمد الجد بشارة الشيخ أبشنب هارون خميس محمد يوسف محمد جدة ولد بشنب دنا إسيني محمد مطر أبكر ساكن إلي محمد آدم جبرين ساكن حامد ساكن حسن عبد العزيز بلام إسيني محمد آدم دلقي بيت محمد الإمام محمد عبد الله جبرين دلقي أبكر إدريس ساكن شيخ أبكر حسن ساكن هارون ساكن المير محمد حسن قلديمة محمد أسوم جبرين بلام أبكوشة بلام محمد قجة بلام أحمد تألي جدة ولا حسنة بلام عمر رمضان بلام جدة والشدرة بلام إبراهيم بشير الإمام ماجد عثمان الشيخ محمد القاضي بلام الحاج دنا بلام بكر آدم بلام محمد آدم بلام أبا إيسا الشيخ شرك نكور بلام جيمي نكور بلام كايلا بلام تلا بلام أبرص شجرة جبرين بلام إيسا بشير الوكيل لجدة بركة بلام محمد آدم بلام قنبو بلام توم جرمة الشيخ الجيتيل دلقي أبا زين سيني الرئيس اللي كيم الشيخ جدة محمد فضيلي دلقي موسى كومبا دلقي محمد إجلا دلقي عبد الله كليسم بلام قجري دكتور أبا آدم يوسف محمد بلام عبد القادر مبدي عائلة محمد تيفيزر عائلة جبرين الجوا عائلة رمات تدنا عائلة رمات أبيض تجاني سير رمات أبيض عائلة عبد الكريم بلام نجوان دودو الشيخ جبرين آدم بلام بشارة ألكا بلام أحمد توم بلام عبد الرحمن عمر عائلة بشارة آدم جبرين خالة حلوف بلام محمد رمضان بلام إدريس محمد كفترة جبرين زكريا محمد بلام يوغو محمود الرئيس حسن الجلم بلام بقلي
بلاما ابا جده داداي ابكر بشاره بلاما بشاره هنيف بلاما بركه نوام مال محمد بنيه بلاما تيرام ام جده الشيخ بشير رمناني بلاما توم الليكيم بلاما حسن انجبا بلاما صالح هارون جده حسيني صالح عبد الكريم الرئيس محمد الرئيس يونس حسن بلاما نور تربيل بلاما فيصل جده الديليجي فيصل جده ديليجي صبال عبد الكريم ديليجي دنا مليمي ديليجي حسن مهمت هارون نعمليمي بلاما خي ادم تربيل توم ابراهيم مساكن بلاما انا الحاجه جده بلاما بركه الشيخ جبرين الضيف رماد احمد شيني ولد اللمير دكتور مختار بلاما محمد اتيم في الكامرون الشيخ خالد بشاره الشيخ بشاره سيد محمد تراجل ونكور ابشيني لهم الحزن ببلغوا لكل الاهل الاخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الارفي بوفاتنا امهم وجدتهم ميمونه سيد ماتت الباري الاهد ليله الاثنين وسرى تبقى مباكر الطلات في هلة كارمي هلة بلاما احمد اندرو الاهل الله يصبرهم ولا مرهومه الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنه. الساعه 7:49 دقيقه نمشي لمكنه الفن يا غنائي

آخر بلاخنا ودار محمد توما ألقوني أجيت ببلغو بودار أو مرقين هنا أولدتم حسنا محمد مرك من يوم 13 مه يعني يوم الخميس ويا حسا بكانا ما معروف أي زول كان لقاء أو شافوه كرافي بكانا خلي بنادم في نموران تلفون 60 و 6 10 و 2 80 و 9 50 و 9 أو 90 و 9 10 و 2 80 و 9 50 و 9. نكرر محمد توم ألقوني أجيت ببلغو بودار أو مرقين هنا ولدهم من يوم الخميس 13 مايو ويا حسا بكانا ما معروف أي زول كان لقاء أو كرافي بكانا خلي بنادم في نموران التلفون 66 12 89 59 99 12 89 59 أو كمان بودي في مكاننا الشرطة القريبة ليا. الولد الله رجع لأهله بالعافية والسلام.

بعد ما سمينا الفنان الكبير عبد العزيز مبارك نمشي لكونغو ديمقراطيك زائر سابقا لو برنس افريكان كوفي اولوميدي بابا بونير هديه خاصه لجروب انايات كلمات لامي فورتين البيتي فرير غومبو سورتو وكل المحبين الاغنيه الجميله نوري والإنا كل الناس اللي بيحبوا الفنان الكبير وما ننسوا الاذان جروب راديو تشاد ونما العزاز ونما فوق الراس نقول لكم بونسوار من راديو تشاد وكل الكولونيه الكونغوليه اللي قاعدين في العاصمه نجمنا

حبيب احمد جمعي هناك من الزفايا نقول لك مساء الخير مساء الخير حسن الجورو هناك من كاختي فرشة كومينا بريمير ارنوسمان نقول لكم مساء الخير من الإزالة الوطنية على تشاديه

صادقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا لا يمكننا نخلو بكنا لزبنا المجموعنا بكلم لكم بكلام فرنسي مع زميلكم أكوي بقول لكم يسين جامعنا غاديو ديبيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني الحلوة والجميلة يا غنائيف في مكنة الفن طاولة المراقبة ديليجي حسن أليفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمض أبيض نقول لكم أقود عافي هنا نجمع الإذاعة الوطنية للجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله مشان الأمانة وما مشان الأماجي أم باكر فجر نلوم معكم من الساعة 8 لحد من الساعة 7 عفوا لحد 8:15 دقيقة أرقد بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير للمستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة، ونستهلها بافتتاحية هذا الاثنين التي يعدها أحمد خميس جمعة، ونتابع فيها شبكات التواصل الاجتماعي، إيجابيات وسلبيات الاستخدام.
2: العالم يتطور ونحن كذلك، فالتكنولوجيا تتسلل تدريجيا إلى حياتنا اليومية وخاصة إلى مدارسنا، ولا تظنوا أن ذلك من أجل البحث العلمي أو استخدام الوسائل التعليمية، بل أصبحت الهواتف الذكية حاضرة وبقوة إلى درجة أن الكتب والدفاتر كادت تفسح المجال لهذه الأجهزة الصغيرة البراقة. طلابنا عشاق التكنولوجيا يكشفون لنا كل يوم عن مواهبهم، فهم بارعون أكثر في تطبيقات التيك توك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. وطوال السنة الدراسية شاهدنا مختلف أنواع الفيديوهات، تلاميذ بالزي المدرسي فوق الطاولة الدراسية التي تحولت إلى منصات رقص، يتمايلون على أنغام أغاني فنان كونغولي مشهور لن نذكر اسمه. وفي ساحات الاستراحة ظهرت منافسات غير لائقة يسعى فيها البعض إلى لفت الانتباه بسلوكيات غير محترمة، والأخطر من ذلك مشاهدة فتيات وفتيان في علاقات عاطفية يتصرفون دون خجل حتى داخل قاعات الدراسة. وكأن هذا لا يكفي، ظهرت مجموعات من الفتيات يمارسن ما يسمينه التحديات، وهي ألعاب وسلوكيات تفتح الباب أمام عبارات وتصرفات ذات طابع جنسي. أمام هذا الواقع يبرز سؤال مهم، ما المكانة التي ما زلنا نمنحها للتربية والقيم الأخلاقية، وما هو دور المدرسة في توجيه الشباب؟ فالتكنولوجيا تبقى وسيلة مفيدة عندما تستخدم بشكل صحيح، لكنها قد تتحول في غياب الرقابة والتوعية إلى سبب لانحراف جيل كامل. بل وصل الأمر إلى مشاهدة تلاميذ بالزي المدرسي يلوحون بأسلحة نارية بكل فخر، أو ذلك التلميذ الذي ظهر في فيديو وهو يهدد علناً بتصفية أستاذ مادة الرياضيات الخاص به، وكل ذلك يتم تصويره بعناية ونشره على تطبيق تيك توك بحثا عن الإعجاب والمشاهدة. شبابنا اليوم يقلدون ما يفعله غيرهم من أبناء جيلهم، وإذا حاولت نصحهم سيجيبونك بعبارة أنت لست مواكبا للعصر. لكن هذه المشاهد الصادمة يجب أن تذكرنا جميعا بدورنا كأولياء أمور ومربين. كيف نفهم أن ابنك المفترض أن يكون داخل الفصل يتلقى دروسه يظهر في فيديوهات يشاهدها الآلاف، بينما تتصرف الأسرة وكأن شيئا لم يحدث؟ وكيف يمكن لتلميذ أن يدخل إلى المدرسة بسلاح ناري دون أن يثير ذلك أي قلق أو متابعة؟ أليست التربية تبدأ أولا من البيت؟ أما فيما يخص المؤسسات التعليمية فإن كثيرين يتساءلون، هل نحن أمام حالة تسيب وإهمال أم أن الأمر تجاوز حدود السيطرة؟ لقد أصبحت الصرامة والانضباط شبه غائبتين في العديد من المدارس والثانويات، ويرى عدد من المراقبين أن السبب يعود إلى الاكتظاظ الكبير في الأقسام، وهو ما يعيد المسؤولية بدورها إلى الحكومة والجهات المعنية بقطاع التعليم. نحتاج إلى بنى تحتية تأخذ بعين الاعتبار الواقع المعاش مع إدماج التكنولوجيا في برامج التعليم.
1: وفي الملف الخاص الذي يعده قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية حول العام أو انقضاء العام الثاني من ولاية المشير محمد إدريس ديبيتنو، اليوم نتابع الإنجازات التي تحققت خلال العامين في مشاريع البنية التحتية. عثمان آدم الدود.
3: يتمحور حصاد العامين الأولين من الولاية الرئاسية للرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو حول 3 محاور رئيسية: التسريع في متابعة المشاريع بمختلف أنحاء البلاد واستكمال عدد من المنشآت الكبرى ما بين عامي 2025 وشهر مايو لعام 2026، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة في قطاعات متنوعة. وفي إطار متابعة تنفيذ المشاريع، قام وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا برفقة الفن التابعين لوزارته بجولات ميدانية واسعة شملت مختلف مناطق البلاد بهدف الوقوف مباشرة على مدى تقدم الأشغال التي تنفذها الشركات المتعاقدة مع الدولة وتقديم التوجيهات الفنية عند الضرورة، إضافة إلى الضغط من أجل تسريع وتيرة الإنجاز. تأتي هذه الزيارات الميدانية التفقدية في غاية الأهمية لأنها تساهم في ضمان جودة المشاريع ومنع إنجازها بشكل متسارع أو غير مطابق للمشاريع معايير. وخلال الفترة الممتدة من يناير عام 2025 إلى مايو لعام 2026 تم الانتهاء من عدة مشاريع وتسليمها. أما في مجال التعليم فقد تم استكمال بناء مدرستين للتعليم العام، ومن أبرز الإنجازات كذلك جسر النهضة فوق نهر شارية الذي دشنه رئيس الوزراء السفير لماي هاليناء. كان ذلك في الأول من شهر ديسمبر من العام الماضي لعام 2025، إضافة إلى المقر الجديد لوزارة المالية الذي يعد من أبرز المعالم المعمارية الإدارية الحديثة في البلاد. أما فيما يتعلق بالمشاريع التي انطلقت أو استؤنف العمل فيه خلال عام 2025، فتشمل بناء 6 مستشفيات ولائية و12 مستشفى على مستوى المقاطعات وجامعة افتراضية و7 سنويات ومعهدين للتكوين. وفي مجال البنية التحتية الطرقية، تواصل الوزارة متابعة مختلف المشاريع الميدانية بهدف تحسين شبكة الطرق وفك العزلة عن المناطق الداخلية. كما تم إطلاق مشاريع جديدة لتعبيد الطرق في عدة ولايات، من بينها مشروع الطريق الرابط بين أبشة أمزوير جريدة وإريبا أمجرس بطول 381 كيلومتر، والذي أطلقت أعماله في 4 مايو لعام 2026. كما بدأ في 27 أبريل لعام 2026 مشروع طريق أنغوري ماندو ماو بطول 74 كيلومتر، والذي يربط بين ولايتي البحيرة وكانم. ونذكر أيضا بانطلاق مشروع الطريق الذي يربط منطقة أنبسطنا بمدينة ياو فتري الواقع بولاية البطحة، بدأ العمل فيه منذ 15 شهر مايو الجاري لعام 2026. أما على مستوى العاصمة نجمينا، فتشهد عدة مشاريع لإعادة صيانة بعض الطرق الرئيسية بوتيرة متسارعة، وذلك قبل حلول موسم الأمطار الذي قد يؤدي إلى تباطؤ وتعطيل العمل. وكما سيتم قريبا بمدينة نجمينة مشروع بناء مستشفى الشيخة فاطمة بنت مبارك، حيث جرى مراسم وضع حجر الأساس في 15 أبريل لعام 2026 بالدائرة الثانية. بشكل عام فهناك إنجازات ملموسة للعام الثاني من ولاية الرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، وخاصة في مجال البنية التحتية والتنمية الشاملة.
1: ترأس رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي أعمال الجلسة العلنية التي تم فيها استجواب نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد حول أوضاع عملية الإخلاء بسوق الدنبع. الجلسة جرت بمقر مجلس الشيوخ. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
4: تمحور السؤال الذي تقدم به السيناتور أبكر مالامورتشا حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحل أزمة الأراضي وتنظيم الأسواق، ضمانات الشفافية في نشر الوثائق والإجراءات القضائية المرتبطة بالملف، إلزام السلطات المحلية بتنفيذ القرارات الحكومية بشكل عادل يصون حقوق المتضررين ويعزز الأمن والاستقرار، وضع آلية واضحة للتعويض والتسوية النهائية للنزاع. بعد تقديم هذا السؤال، أعطى رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي الضوء للمداخلات والنقاشات العامة أمام أعضاء المجلس الذين طرحوا بدورهم جملة من الأسئلة ركزت على الإجراءات الحكومية المتخذة لتعويض التجار المتضررين من العملية. وفي رده على هذه الإشكاليات أوضح نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية الإيمان محمد أن الدولة لا تلتزم قانونا بتقديم تعويضات محددة في مثل هذه الحالات، كما أن الآليات المالية والميزانية الحالية لا تتضمن بندا يسمح بتخصيص تعويضات محتملة، وأقر بوجود خلل في تسيير الملف، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد وضحت صلاحيات البلدية في التسيير، إلا أن البلدية لم تفي بوعودها مما أدى إلى نتائج غير متفق عليها، وشدد على أن الأولوية ينبغي أن تكون لإدارة المستقبل وتحقيق المساواة في الحقوق داخل المجتمع، بدلا من الانشغالات بفتح ملفات ومحاكمات تعود إلى الماضي. كما ناشد مجلس الشيوخ بصفته الجهة التشريعية الأولى التعاون مع الحكومة في توعية المواطنين لحماية حقوقهم وصون الممتلكات العامة للدولة. وفي نهاية الجلسة قرر أعضاء مجلس الشيوخ إنشاء لجنة تتولى إعادة التجار الأصليين إلى أماكنهم في مهلة أقصاها 80 يوما. هذا وقد تمت المصادقة على القرار بـ30 صوت نعم مقابل 11 صوتا ضد و9 امتناع.
1: تستضيف العاصمة نجمينا يومي 15 و16 من يوليو 2026 المنتدى الإفريقي للمياه الذي تنظم الحكومة التشادية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي. أهمية هذا المنتدى وتوقعاته نتابع. يأتي تنظيم هذا المنتدى في وقت تشير فيه التقارير إلى أن أكثر من 400 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء لا يحصلون على مياه الشرب، فيما ترتبط 68% من الكوارث الطبيعية في القارة أيضا بالمياه. كما تتوقع التقديرات أن يؤدي انعدام الأمن المائي إلى خسائر اقتصادية تتراوح بين 6 و12% من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الساحل بحلول عام 2050. ويندرج المنتدى ضمن مبادرة ووترفورد أو المياه أولا التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي خلال اجتماعاتها في 15 من أبريل 2026 بهدف تسريع الالتزامات السياسية وتعبئة التمويلات لضمان وصول ملايين الأفارقة إلى المياه. كما أنه من المنتظر أن تركز جلسات المنتدى على 3 أولويات رئيسية تشمل تعبئة التمويل الكبرى ذات الأثر المباشر واعتماد خطط وطنية للاستثمار، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في إدارة الأحواض النهرية المشتركة والتي يبلغ عددها 63 حوضا عابرا للحدود. سيشارك في المنتدى مسؤولون حكوميون وشركاء تقنيون وماليون إلى جانب خبراء وفاعلين في قطاع المياه. كما ستشهد الجلسة الختامية إعلان مواقف سياسية رفيعة المستوى والكشف عن التزامات مالية لدعم مشاريع الأمن المائي في القارة. يتضمن برنامج المنتدى أيضا جلسات نقاش وطاولات مستديرة تتناول التمويل المبتكر والإدارة المشتركة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية والحلول الرقمية في قطاع المياه. هذا ومن المقرر أن يختتم المنتدى باعتماد خطة الاستثمار واش بلس الخاصة بتعزيز الأمن المائي في إفريقيا، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة المياه وضمان استدامة الموارد المائية في القارة. في تقرير خاص أيضا حول أول مطر أو حول أول هطول مطر في العاصمة أنجمينا، عاد عثمان يحيى الحاج هذا التقرير.
5: تعاني العاصمة أنجمينا موجة الحر الشديد في الأيام الأخيرة، مما جعل السكان يعانون معاناة شديدة لارتفاع درجة الحرارة المتفاجئة. لكن عند الساعة 6 مساء شهدت العاصمة أنجمينا هطول أمطار غزيرة مصاحبة برياح شديدة في بعض الأحياء، خلفت خسائر مادية متمثلة في كسر عفر الأشجار وخلع الرواكب. هذا المطر غير أجواء العاصمة أنجمينا في جو يسوده الهدوء من انخفاض درجة الحرارة وحتى صبيحة يوم الاثنين. مطر البارحة قد جعلت الكثير من السكان اطمأنت أحوالهم النفسية بسبب التغيير الجو الذي أصبح منعشا. جعل الله أمطار هذا العام أمطار خير وبركة، آملين من البلدية والسكان التعاون في عملية حفر قنوات صرف المياه لتفادي الفيضانات هذا العام.
1: نظمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكتب مدينة بنغور جلسات توعية داخل السكنات والمعسكرات استهدفت عناصر الحرس الوطني والرحال التشاديين بحضور القيادات العسكرية بالمنطقة. عبدالعزيز أحمد يعقوب.
6: في إطار المهام الموكلة لعناصر الحرس الوطني والرحل التشاديين والمتمثلة في حماية السلطات السياسية والإدارية والمرافق العامة إلى جانب حفظ الأمن والنظام في الأوساط الريفية، تلقى المشاركون عروضا توعوية تناولت المفاهيم الأساسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي وآليات القضاء العسكري، فضلا عن أدوار ومسؤوليات عناصر الحرس الوطني والرحل أثناء العمليات. وأوضح نائب رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تشاد ديلي ماوازو سيستي أن هذه الجلسة تأتي في إطار مشروع دعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان في تشاد، مشيرا إلى أن النشاط يهدف إلى ترسيخ ثقافة احترام القانون وحقوق الإنسان داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، فيما تناوب على تقديم المحاور المبرمجة وتنشيط النقاشات مع المشاركين كل من ديلي ماوازو سيستي وعائشة قربة والنقيب دانزامبي غابرييل إلى جانب المفوض القسمي لعقيد بينون أوجين كل بحسب مجال تخصصه. من جهته ثمن قائد مجموعة الحرس الوطني والرحل ببنغور العميد إبراهيم ضيف الله بتنظيم هذه الجلسة التوعوية، مؤكدا أن بعض التجاوزات التي قد يرتكبها بعض عناصر الأمن تعود في الغالب إلى نقص الوعي والمعرفة القانونية، معربا عن أمله في أن تسهم هذه التوعية في تعزيز احترام القانون أثناء أداء المهام الأمنية في المستقبل. بونغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ختام النشر هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب، أمسي سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.